0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 99 هواها مصري.

0: ومش هنخسر حاجة ده غير ان الجميلة جمال انا بفهم فيه.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: خلال زيارته إلى أنجمينا، سلم وزير الخارجية بدر عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي. تناولت الرسالة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تضمنت الدعوة للمشاركة في منتدى الأعمال العالمين أفريقيا، وذلك على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في 4 أكتوبر القادم في مدينة العالمين. الجيش اللبناني أعلن إصابة أحد عناصره نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصور بقضاء صورة، وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد دخلت إلى بلدة المنصور وبدأت بفتح الطرق التي أغلقت نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة، بجانب تأمين عودة النازحين من البلدة. السعودية وقعت مع تركيا وباكستان اتفاقية تعاون للدفاع المشترك. من جانبها أوضحت الخارجية السعودية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة في المنطقة ولا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساعي نووية أو سباق للتسلح. وزير الخزانة الأمريكي قال إنه ربما يتم السبت أو الأحد التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز من 30 إلى 60 يوما في خطوة ستؤدي إلى خفض أسعار الطاقة، وأشار إلى معاناة إيران على الصعيد الاقتصادي بسبب الضغوط الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أن قواتها أجبرت 51 سفينة تجارية على تغيير مسارها وعطلت سفينتين أخريتين، وأشارت إلى أن ذلك يأتي تطبيقا للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن مصر تستهدف جذب استثمارات هندية نوعية وإنتاجية طويلة الأجل تسهم في زيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في اجتماع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وذلك على شرف زيارته إلى الهند لحضور أعمال اجتماع وزراء تجارة تجمع بريكس. رياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أشاد بالأداء المشرف والروح القتالية التي قدمها المنتخب الوطني للناشئات لكرة اليد رغم الخسارة أمام منتخب إسبانيا حامل اللقب في الدور النصف النهائي ببطولة العالم. وأكد وزير الشباب والرياضة أن الخسارة بفارق هدف واحد لا تقلل من قيمة الأداء والإنجاز الذي حققه المنتخب طوال مشواره في البطولة. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 99 هواها مصر. أغنية جديدة على الراديو 99 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: خلال زيارته لأنجمينا سلم وزير الخارجية بدر عبد العاطي رسالة خطية

0: من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي. تناولت الرسالة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما تضمنت أيضا الدعوة للمشاركة في منتدى الأعمال العالمين إفريقيا على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في 4 أكتوبر المقبل في مدينة العالمين. الجيش اللبناني أعلن إصابة أحد عناصره نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصور بقضاء سور. وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد دخلت إلى بلدة المنصور وبدأت بفتح الطرق التي أغلقت نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة بجانب تأمين عودة النازحين من البلدة. السعودية وقعت مع تركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك. من جانبها أوضحت الخارجية السعودية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة في المنطقة ولا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساعي نووية أو سباق للتسلح. وزير الخزانة الأمريكي قال إنه ربما يتم السبت أو الأحد التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز من 30 إلى 60 يوما في خطوة ستؤدي إلى خفض أسعار الطاقة. وأشار إلى معاناة إيران على الصعيد الاقتصادي بسبب الضغوط الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أن قواتها أجبرت 51 سفينة تجارية على تغيير مسارها وعطلت سفينتين. وأشارت سنتكوم إلى أن ذلك يأتي تطبيقا للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن مصر تستهدف جذب استثمارات هندية نوعية وإنتاجية طويلة الأجل، تستهدف في زيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في اجتماع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وذلك على شرف زيارته إلى الهند لحضور أعمال اجتماع وزراء تجارة تجمع بريكس. رياضيا، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أشاد بالأداء المشرف الذي قدمه المنتخب الوطني للناشئات لكرة اليد رغم الخسارة أمام منتخب إسبانيا حامل اللقب في الدور النصف النهائي ببطولة العالم. وأكد وزير الشباب والرياضة أن الخسارة بفارق 1 لا تقلل من قيمة الأداء والإنجاز الذي حققه المنتخب طوال مشواره في البطولة. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. تعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
2: السفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية أشاد خلال استقباله نظيره الياباني بما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من تطور لافت على مختلف المستويات، وما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وتوافق الرؤى. وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية مع إسرائيل شهدت تقدما بملفي الحدود والأسرى، مع توقع خطوات عملية قريبا فيما ستتولى الإدارة الأمريكية متابعة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. السعودية وقعت مع تركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك. من جانبها أوضحت الخارجية السعودية أن الاتفاقية لا تستطيع

0: تستهدف أي دولة في المنطقة ولا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساعي نووية أو سباق للتسلح. وزارة الخزانة الأمريكية قالت إنه ربما يتم السبت أو الأحد التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز من 30 إلى 60 يوما، وذلك في خطوة ستؤدي إلى خفض أسعار الطاقة. وأشار إلى معاناة إيران على الصعيد الاقتصادي بسبب الضغوط الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أن قوتها أجبرت 51 سفينة تجارية على تغيير مسارها وتعطيل سفينتين، وأشارت سنتكوم إلى أن ذلك يأتي تطبيقا للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن مصر تستهدف جذب استثمارات هندية نوعية وإنتاجية طويلة الأجل تسهم في زيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في اجتماع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وذلك على شرف زيارته إلى الهند لحضور أعمال اجتماع وزراء تجارة تجمع بريكس. رياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب يوفنتوس أمام إنتر ميلان في الثانية ظهرا، ويواجه تشيلسي ميلان في الثالثة عصرا، كما يلتقي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان في السادسة مساء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. الراديو 90 90

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي. علشان

ومحمد مشعل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل2 الظهر على الراديو 90 90.

0: جولتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي، ووجه رئيس الوزراء باستمرار تنويع قنوات التواصل المباشر والفعال مع المواطنين بما يضمن سرعة تلقي الشكاوى والطلبات والاستفسارات. وتلقت المنظومة وتعاملت بالفعل مع نحو 229 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال يوليو، وتم توجيه 192 ألف شكوى وطلب إلى جهات الاختصاص بما يمثل 84% من إجمالي ما تم استقباله. السفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية أشاد خلال استقباله نظيره الياباني بما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من تطور لافت على مختلف المستويات، وما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وتوافق في الرؤى. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية مع إسرائيل شهدت تقدما بملفي الحدود والأسرى، مع توقع خطوات عملية قريبا، فيما ستتولى الإدارة الأمريكية متابعة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. السعودية وقعت مع تركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك. من جانبها أوضحت الخارجية السعودية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة في المنطقة ولا تمثل أي توجيه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساعي نووية أو سباق للتسلل.

0: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أن قواتها أجبرت 51 سفينة تجارية على تغيير مسارها وعطلت سفينتين، وأشارت سنتكوم إلى أن ذلك يأتي تطبيقا للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف خزانات وقود تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء يوجي وسفينتي شحن في مياه البحر الأسود محملتين بالأسلحة والمعدات العسكرية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن مصر تستهدف جذب استثمارات هندية نوعية وإنتاجية طويلة الأجل تسهم في زيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في اجتماع الاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على شرف زيارته إلى الهند، وذلك لحضور أعمال اجتماع وزراء تجارة تجمع بريكس. رياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب يوفنتوس أمام إنتر ميلان في الثانية ظهرا ويواجه تشيلسي ميلان في الثالثة عصرا، كما يلعب مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان في السادسة مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27 درجة.
1: الدقيقة الأولى.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

تسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، ينفعش هيك يا قلبي

9 ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهلا ومعك للصبح، سهلا ومعك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، وذلك خلال شهر يوليو الماضي من خلال تقرير مفصل. ووجه رئيس الوزراء باستمرار تنويع قنوات التواصل المباشر والفعال مع المواطنين بما يضمن سرعة تلقي الشكاوى والطلبات والاستفسارات. وتلقت المنظومة وتعاملت مع نحو 229 ألف شكوى وطلب واستفسار، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي تم توجيه 192 ألف شكوى وطلب إلى جهات الاختصاص، بما يمثل 84% من إجمالي ما تم استقباله، فيما تم حفظ 32 ألف شكوى بنسبة 14%، وجرى استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5000 شكوى وطلب. السفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية أشاد خلال استقباله نظيره الياباني بما تشهد العلاقات المصرية اليابانية من تطور لافت على مختلف المستويات، وما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وتوافق الرؤى. وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية مع إسرائيل شهدت تقدما بملفي الحدود والأسرى، مع توقع خطوات عملية قريبا، فيما ستتولى الإدارة الأمريكية متابعة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن مصر تستهدف جذب استثمارات هندية نوعية وإنتاجية طويلة الأجل تساعد في زيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في اجتماع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على شرف زيارته إلى الهند، وذلك لحضور أعمال اجتماع وزراء تجارة تجمع بريكس. رياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب يوفنتوس أمام انتر ميلان في الثانية ظهرا، ويواجه تشيلسي ميلان في الثالثة عصرا، كما يلعب مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان في السادسة مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

من 9 لـ10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس.

ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ناشئات اليد ينافسن الدنمارك على برونزية بطولة العالم غدا في رومانيا. منتخب ناشئات الكرة الطائرة يواجه تركيا اليوم في بطولة العالم بتشيلي. الأهلي يواصل استعداداته في إسبانيا لمواجهة برشلونة وديا في 19 من أغسطس الجاري. أما المصري يغادر القاهرة للدخول في معسكر مغلق بالمغرب. ضمن المباريات الودية اليوم يلعب يوفنتوس أمام إنتر ميلان في الثانية ظهرا ويواجه تشيلسي ميلان في الثالثة عصرا، كما يلعب مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان في السادسة مساء. وفي ذات الإطار الودي يلعب جلاتا سراي أمام فياريال في التاسع مساء ويواجه برشلونة نوتنغهام في العاشرة من مساء اليوم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه باستمرار تنويع قنوات التواصل المباشر والفعال مع المواطنين بما يضمن سرعة تلقي الشكاوى والطلبات والاستفسارات، مع ضرورة عمل جميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، وذلك في إطار مؤسسي متكامل لتعزيز سرعة الاستجابة. جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مدبولي لحصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يوليو الماضي. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بحث الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة في إطار البدء في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة. أحمد الجيوشي القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على مكتب التنسيق قال إنه لا توجد حتى الآن أي تفاصيل نهائية بشأن الحدود الدنيا للقبول بالكليات نظرا لاستمرار عمليات تسجيل الرغبات، مشيرا إلى أن الحدود الدنيا سيتم تحديدها بعد انتهاء مرحلة التسجيل وإعلان النتائج. 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكشفت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات نسف واسعة منذ صباح اليوم في جنوب المدينة. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عمل عسكري على مواقع وقدرات ميليشيات الحوثي في عدة محاور على طول خطوط التماس. وأوضحت القوات اليمنية أن الضربات تأتي ردا على الاعتداءات الحوثية في محافظتي مأرب وحضرموت وما نتج عنهما من سقوط عدد من الضحايا والمصابين. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعرب عن شكره لمجلس الشيوخ الأمريكي لتمريره مشروع قانون يفرض عقوبات واسعة على روسيا. في غضون ذلك أعلنت القوات الأوكرانية ضرب 102 هدف روسي خلال 48 ساعة، بما في ذلك 6 سفن تابعة لما يعرف بأسطول الظل و10 منشآت طاقة. اقتصاديا، وزارة الداخلية وصلت فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد والتي تم مدها حتى نهاية شهر أغسطس الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة في جميع أنحاء الجمهورية. رياضيا، ناشئات منتخب مصر لليد ينافسن الدنمارك على برونزية بطولة العالم غدا في رومانيا. وفي الكرة الطائرة، يلعب منتخب الناشئات اليوم أمام تركيا في بطولة العالم بتشيلي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. زي كل يوم سبت من الساعة 12 لحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن، وفي كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد، فكرة جديدة، شركة ناشئة جديدة، كل الموضوعات اللي ليها علاقة بريادة الأعمال دايما دايما بنتكلم عنها في يلا بينا. وبما اننا دلوقتي في فترة كده فترة اختيارات، يعني فترة اختيارات للكليات، فترة اختيارات للمدارس، فاحنا النهاردة هنتكلم عن التعليم الفني، التعليم الفني وأهميته وازاي بيفتح أبواب وبيدي فرص جديدة لمجالات جديدة جدا ومختلفة عن الدراسة التقليدية في يعني الثانوية العامة وغيره. الحقيقة ان التعليم الفني من اكتر الحاجات اللي بتساعد على تقدم الدول اكتر واكتر. ولما يعني نتكلم عن التعليم الفني فاحنا بنتكلم عن مدارس الثانوي الصناعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومجالاته، فرص كتيرة جدا الحقيقة بقينا نشوف ان الدولة قدرت انها توفرها للشباب اللي خلصوا اعدادية وداخلين على مرحلة الثانوية علشان يدرسوا مجالات جديدة، مش المجالات بقى التقليدية اللي احنا كلنا عارفينها ومتعودين عليها، ولكن التكنولوجيا والفرص الكتير والتطور الكبير خلى في مجالات جديدة وكتيرة نقدر ان احنا ندرسها ونتعلمها ونعرف انها مش بتتاخد كده وخلاص، لكن هي مبنية على علم وعلى قواعد، زي المجال اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو مجال اللوجستيات والمخازن. المجال ده الحقيقة انه طلع يعني في كلام كتير عايزين نقوله عنه ونقوله فيه ونعرف انه بيكون جاي بناء على دراسة وعلى علم، وان ممكن لو اي حد دلوقتي بيسمعنا من الشباب اللي هينتقلوا للمرحلة الثانوية يفكروا فيه ويفكروا انه هيديهم فرص كتير ويفتح لهم ابواب للشغل في شركات كتيرة وكبيرة. فخلونا النهاردة نعرف اكتر عن دراسة المجال ده في التعليم الفني في المرحلة الثانوية تحديدا، علشان لو اي حد من الاسر بيسمعنا او اي حد من الطلبة تبدأوا كده تفكروا فيه وتعرفوا ايه الفرص اللي ممكن تبقى متاحة في المجال ده. هنعرف تفاصيل اكتر من ضيفنا اللي منورنا النهاردة في حلقتنا من يلا بينا، معتز عيد، رئيس لجنة ممتحني اللوجستيات والمخازن بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. هنعرف اكتر من استاذ معتز ايه هو المجال ده وازاي في فرص متاحة لي في التعليم الفني. فخليكم معانا النهاردة وتابعونا وشاركونا على 91.9 او صفحة الراديو 90.90 على الفيسبوك وانستجرام. نخرج فاصل ونرجع على طول
0: مع رضوى حسن. يلا بينا الراديو 90.90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا على الراديو 90-90 بنبدأ كلامنا وحلقتنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة معتز عيد، رئيس لجنة ممتحني اللوجستيات والمخازن بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. النهاردة بنتكلم عن مجال مختلف، بنتكلم عن مجال اللوجستيات والمخازن، وإن في فرص كتير من خلال المجال ده بتبدأ من الدراسة في المرحلة الثانوية وتحديدا في مدارس التعليم الفني. فهنعرف كل التفاصيل وهنعرف أكتر عن المجال ده النهاردة مع أستاذ معتز. مساء الفل ومنورنا النهاردة.
2: مساء الفل يا أستاذة رضوى، إزاي حضرتك؟
1: إزاي حضرتك؟
2: نورك دايما وبتشرف إن أنا أكون موجود معك.
1: ربنا يخلي حضرتك، أكيد أنا كمان. ويعني عايزين كده قبل بقى ما نتكلم عن التفاصيل واللوجستيات والمجال المهم جدا ده، يعني نتكلم عن حضرتك واهتمامك بالمجال، لأنه يمكن يكون من المجالات اللي شوية ناس كتيرة بتتخيل إنها حاجة مش مدروسة. يعني أكيد لو الواحد شغال في مكان فهيبقى عارف إزاي المخازن فيها إيه ويعمل إيه وكده، يعني ناس كتيرة بتتوقعش إن دي حاجة ليها دراسة ودراسة مهمة وكبيرة. يعني
2: مظبوط، هي ليها دراسة ودراسة مهمة جدا. حتى اللي شغال في المخازن واللوجستيات وعنده خبرة كبيرة أو سنين خبرة كتير، النهاردة بيدور إزاي يضيف على خبرته العملية على الأرض دي بالعلم، لأن هي عمره ما هيترقى وظيفيا إلا لما يكون عنده علم كافي يضيفه على الخبرة، ولذلك الشركات بتتقدم. فلما يكون عندنا طالب طالع من تالتة إعدادي رايح لتالتة ثانوي بيدرس ثلاث سنين كل حاجة ليها علاقة باللوجستيات والمخازن المحلية والدولية، فبيطلع لنا طالب بعد تالتة ثانوي بيبقى عنده خبرة على الأرض كأنه خبرة 10 سنين في الشركات.
1: يعني لو درس فهيبقى عنده خبرة كأنه شخص بقاله 10 سنين بيشتغل.
2: بالضبط. ليه؟ لأن الدراسة في التعليم الفني بتبقى عبارة عن 70-30 أو 80-20 زي ما احنا بنقول، 80% أو 70% في المنشأة التدريبية عمليا و20% نظري.
1: فالعملي بيبقى كتير قوي واخد نسبة كبيرة من
2: بالزبط.
1: الدراسة
2: بالضبط. وده بيكون في المنشأة التدريبية أو الشريك الصناعي اللي هو بيوفر كل حاجة للطالب تخليه يبقى جدير إن هو يؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.
1: تمام. طيب أستاذ معتز، قبل بقى ما نتكلم عن تفاصيل الدراسة والتعليم الفني والمجال ده تحديدا، حضرتك إمتى يعني قررت إنه هيبقى ده اهتمامك أو مجال اللوجستيات والمخازن هو ده المجال اللي أنت هتركز بقى معاه وهتدرسه وهتاخد فيه خبرة كبيرة؟
2: اللوجستيات والمخازن هي يعني جزء من السبلاي تشين، وانا السبلاي تشين عموما
1: سلاسل الامداد.
2: السبلاي تشين بدات معايا يمكن من 2012 حتى الان بمعظم الافرع بتاعتها، ولكن انا اللوجستيات والمخازن او حبيتها اكتر ولقيتها قريبه مني اكتر، لان انا يمكن راجل منظم بطبعي، بحب النظام من وانا صغير.
1: دي مزايا بقى الشخص اللي اشتغل في اللوجستيات والمخازن.
2: بالظبط. فدي ده حبا، وطلعت لقيتها في نفسي. فالمخازن كلها عبارة عن
1: تنظيم وترتيب
2: وعلم رص للبضائع وكيفية تنظيم المخازن وتجهيزها، لان هي تحتوي لبضائع مختلفة إذا كانت أغذية أو غير غذائي وهكذا. وفضلت مكمل في المجال ده حتى الآن وبالأفرع بتاعته، لحد ما من 4 سنين فاتوا ربنا كرمني بوجودي مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة كرئيس لجنة ممتحني اللوجستيات والمخازن. وكمان كان ليا الحمد لله منهج في التعليم الفني التجاري. احنا برضو النهاردة في التعليم الفني التجاري في منهج للشباب اللي شغالة في السوبر ماركت.
1: تمام.
2: يعني برضو تخيلي حضرتك احنا السوبر ماركت النهاردة هيبقى فيه ولد طالع من تالتة ثانوي عنده كيفية ادارة السوبر ماركت كامل،
1: مخازن السوبر ماركت والسوبر ماركت نفسه بقى ماركت اللي احنا بنشوفه ايه بيتحط فين والكلام ده.
2: بالظبط، من اول المخازن لحد الكاشير. في كمان السوبر ماركت يمكن من أصعب الإدارات أو المجالات اللي ممكن تبقى موجودة لأن هو حاجة سريعة جدا وفيها طبعا
1: تفاصيل
2: كلها
1: كتير.
2: تفاصيل وصلاحيات، فهي من أصعب إدارة المنتجات يعني
1: طبعا.
2: يعني الحمد لله رب العالمين بقالي يمكن كده 16 سنة في سلاسل الإمداد واللوجستيات بشكل عام.
1: تمام ما شاء الله. وعايزين نبارك لك كمان ان حضرتك خدت المركز 122 ضمن 200 صانع محتوى في المجال ده، فالف مبروك طبعا.
2: الله يبارك في حضرتك
1: وان شاء الله تتقدم في مراكز اكتر واكتر كمان.
2: هو
1: محتوى اكيد مش سهل يعني اللي ليه علاقه باللوجستيات وكده، فجميل ان احنا يعني نلاقي حد قادر انه يحقق نجاحات ومراكز فيه.
2: الحمد لله رب العالمين، احنا يعني دايما بنسعى والباقي بتاع ربنا
1: طبعا ونعم بالله. لو يعني سألت حضرتك قبل ما نطلع فاصل كده، علشان لو حد بيسمعنا عايزين نعرف ببساطة ايه هي اللوجستيات والمخازن، يعني علشان لو حد بيسمعنا ولسه المصطلح جديد عليه او عايز يعني يعرف معناه.
2: اللوجستيات هي علم إدارة البضائع بداية من التصنيع حتى وصولها إلى يد العميل. يعني أنا بدير البضاعة إزاي اللي حضرتك بتروح تشتريها من أي مكان، بتلاقيها على الرف، إحنا من بداية تصنيعها وخروجها من المصانع وصولا إلى المخازن وطريقة تخزينها المختلفة طبعا،
1: على أساس أن كل نوع بضائع بيتخزن بشكل مختلف عن التاني.
2: بالضبط. وصولا إلى المخزن الخاص ببقى السوبر ماركت أو أيا كان المجال، لأن طبعا كلها مختلفة وبتروح في أماكن مختلفة على حسب القطاع أو الصناعة.
1: تمام.
2: وصولا إلى يد العميل اللي هو إحنا لما بنروح نشتري من السوبر ماركت على الرف. هي دي اللوجستيات. أي حاجة في النص ما بين من إلى هي اللوجستيات.
1: من المصنع للمستهلك في النص بقى هي دي
2: اللوجستيات. هي دي العضلات اللي شغالة بالفكر بالبلانينج بكل حاجة، هي دي اللوجستيات.
1: فيعني بسطناها هو على قد ما نقدر، ولسه برضو بنكمل كلامنا وأكيد هيبقى عندنا أمثلة كتير هنقولها علشان نتعرف أكتر على المجال ده ودراسته ممكن تفيد الشخص اللي يعني هلتحق بيها في إيه. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا للراديو 90-90. بنرجع لكم تاني مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة, معتز عيد, رئيس لجنة ممتحني اللوجستيات والمخازن, وطبعا يعني عضو الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة. بنتكلم النهاردة عن مجال اللوجستيات والمخازن وازاي هو فرصة من خلال التعليم الفني سواء الصناعي أو التجاري, انه يعني يكون مجال مختلف للدراسة. يعني لو حد بيسمعنا وداخلين على الثانوي الصناعي او التجاري, تقدروا تعرفوا النهاردة اكتر عن المجال ده علشان لو حابين انكم تدرسوه تبقوا عارفين اكتر مستقبله ايه وطبيعة الشغل فيه بتكون عاملة ازاي والدراسة كمان. استاذ معتز, خلينا يعني نتكلم اكتر عن التعليم الفني, ولو حد بيسمعنا من الاسر او من الطلبة ممكن يلاقي ايه في المجال ده فيخليه يفكر فيه يعني بعيدا عن غيره. احنا عارفين ان في دلوقتي بقى في مجالات كتيرة جدا وفرص كتير ومدارس مختلفة للتكنولوجيا التطبيقية وغيره.
2: مظبوط.
1: فالمجال ده ممكن يعني يلاقوا فيه ايه لو قرروا ان هم يدرسوه, او ايه اللي يخليهم يفكروا فيه؟
2: طيب انا دايما لما بتسألوا السؤال ده برجع لنقطة الكوارث. لما بتحصل مشكلة في البلد, حاجة جلوبل عالمية, مين الناس اللي بتفضل شغالة؟
1: الناس اكيد اللي هي بقى بتشتغل في ادارة الازمات وكده, يعني
2: اللي بيشتغل بايده, اللي عنده حرف.
1: طبعا
2: هو دايما اللي ممكن ما يعطلش الى حد ما, اللي عنده, اللي شغال في شركة الشركة بتقفل, اللي عنده مهارة ليها علاقة مثلا بالكمبيوتر او غيره برضو خلاص الانترنت بيفصل.
1: قصدي حضرتك يعني لو حصلت حاجة مثلا زي كورونا كده, أزمة عالمية,
2: مين اللي اشتغل خلت في كورونا؟ الناس الفنيين.
1: تمام.
2: اللي عندهم حرفة يدوية او
1: والاونلاين.
2: بالضبط كده, لان الناس كلها اتجهت اونلاين.
1: طبعا.
2: فاحنا الاعتماد الاساسي في اي مكان في اي شركة على الفني, فالفني ده لازم نشوفه بعين الاعتبار اكتر ولازم نديله اهتمام اكتر, ولذلك لازم يبقى عنده علم كافي يقدر يعمل فرق حقيقي داخل حتى المنشأة بتاعته, او هو اذا كان يملك اي
1: ورشة,
2: كان
1: ورشة مثلاً أو كده.
2: شغال في شركة, لان احنا النهاردة مفيش شركة يعني عندها اكتر من 100 موظف ما عندهاش فاسيليتي تيم. فالتيم ده بيبقى مسؤول عن صيانات كل حاجة, بيبعتوله النهاردة يكلموه في التليفون يقولوله الحق الكهرباء فيها مشكلة, الحق التكييف. مين اللي بيعمل ده؟ فني
1: التكييف, فني الكهرباء.
2: كويس. فهنا الفني لازم يكون
1: مؤهل جدا,
2: مؤهل جداً
1: ومدرب
2: جداً. احنا زمان الفنيين كانوا واخدينها بالخبرة, والبعض طبعا مش كلهم, البعض منهم كان دارس اللي هي في الصنايع.
1: تمام.
2: اللي احنا بنقول عليها مدارس الصنايع. الصنايع اللي هي النهاردة بقت التعليم الفني اللي منقسم لأقسام كتير جدا, بس أشهرهم هو الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي.
1: تمام.
2: أنا هتكلم عن الصناعي بما أنه هو ده اللي أنا
1: المرتبط أكتر بالمجال,
2: المرتبط أكتر بالمجال ومرتبط أكتر بيا وعليه إقبال شديد جدا.
1: تمام.
2: إحنا في الصناعي بنختبر الولاد عمليا مثلا, فأنا بالنسبة للوجستيات والمخازن إحنا بنختبر الولد في كل حاجة جدارة يقدر ينفذها. عندي في حدود 17 أو 19 جدارة بختبرهم
1: كأنه مقياس يعني أو معايير معينة.
2: هنا بقدر أقول هل هو جدير لسوق العمل ولا لا.
1: تمام.
2: وسوق العمل ده أنا مش بقول سوق العمل المحلي بس, لا ده ممكن كمان يبقى جدير إنه هو يبقى مؤهل يشتغل في سوق العمل الدولي, لان احنا فعليا في الغرفة احنا عندنا المنهج مقسوم
1: الغرفة 50. الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
2: مظبوط.
1: برضو يعني لو نتكلم اكتر دور الغرفة بيكون ايه مع المدارس؟
2: طيب احنا الغرفة الألمانية هي وحدة, احنا موجودين في وحدة التدريب المهني والتعليم الفني التيفت, برئاسة طبعا الغرفة الألمانية برئاسة السيدة مارين ديالا شلشمت, قسم التدريب الفني والتعليم. هو بيرأسه دكتورة منى أيوب، وإحنا موجودين كرؤساء ممتحني لجان اللوجستيات والمخازن، بنمتحن ونقيم الطلاب عمليا شفويا ونظريا بالثلاث جوانب على المنهج اللي هم بيدرسوه.
1: تمام.
2: المنهج ده فيه منه اتنين، فيه عندي سي ليفل اللي هو المصري، وعندي البي ليفل اللي هو 50% مصري 50% ألماني اللي هو تابع للتعليم الفني الألماني.
1: تمام. فأنا حسب المدارس بقى.
2: حسب المدارس بالضبط. فأنا النهاردة الولد اللي بيتخرج، لو بيتخرج من بي ليفل، فهو بيتم تقييمه على أساس
1: المنهج المصري والألماني.
2: المنهج المصري والألماني.
1: تمام.
2: وطبعا حضرتك عارفة الألمان وهم قد إيه حرفيين
1: والاهتمام بالتعليم الفني.
2: فإحنا لما بنيجي نختبر الولاد عمليا بنختبرهم، لازم اللي بيبقى موجود في اللجنة بيبقى عنده سنين خبرة كبيرة جدا على أرض الواقع في نفس المجال.
1: طبعا.
2: فلما بنيجي نختبر بنختبر كل العمليات الخاصة باللوجستيات من أول الإدخال لحد شحن البضائع بالطرق المختلفة، إذا كانت هتتشحن على كونتينر أو هتتشحن في عربية تروح محليا أو أيا كان نوع الشحن. طبعا ما بقدرش أجيب طيارة.
1: طبعا دي كلها التفاصيل اللي بالفعل بيبقوا الطلبة درسوها في المدارس.
2: درسوها في المدارس. درسين منها 70% عملي و
1: 30%
2: أو 30% نظري. ده مع طبعا المواد الثقافية.
1: طبعا. طيب خلينا نخرج فاصل ونرجع نعرف بقى يا أستاذ معتز من حضرتك الطلبة بتدرس إيه؟ يعني لو هنخدها كده من أولى ثانوي لتالتة ثانوي، وعايزين نتخيل مع حضرتك الطلبة هتدرس إيه لو اختاروا مجال اللوجستيات والمخازن في التعليم الفني. هنخرج فاصل ونرجع تاني.

0: مؤهل لسوق العمل المحلي والدولي، يدخل زي ما احنا بنقول كده بلاج اند بلاي في اي شركة.
1: يعني لما يدرس ده، هل بعد كده بيقدر يدخل كلية معينة تكمل الدراسة دي، ولا الدراسة بتنتهي عند مرحلة الثانوية؟
0: ده سؤال مهم جدا، لأن معظم الآباء والأمهات بيبقوا خايفين من التعليم الفني عشان ده. هو يقدر يدخل طبعا الكلية اللي هو عايزها حسب التخصص اللي هو موجود فيه وشروط الكلية والتقديم ليها، يقدر يدخل الكليات عادي جدا، مفيش أي مشاكل.
1: طيب جميل جدا. إيه اللي يخلي حد بيسمعنا دلوقتي يقول أنا اختار القسم ده بدل أقسام تانية؟ احنا عارفين أن التعليم الفني صناعي تحديدا، بمننا بنتكلم عنه، يعني في أقسام كتيرة قوي، تكييف وتبريد وكهرباء وحاجات تانية بقى كتيرة، يعني عشان ما ننساش حاجة طبعا.
0: صح، هي فيها مجالات وتخصصات مختلفة. النهاردة أنا بشوف، أنا أولا بميل لإيه، أو أنا حبي لإيه، وببدأ أتجه. في واحد بيبقى بيحب جدا شغل الكهرباء فبيروح تخصص الكهرباء، في واحد بيحب الميكانيكا بيروح تخصص ميكانيكا، في واحد بيحب إن هو الشحن الدولي. الشحن الدولي ده النهاردة بقى من أهم المجالات اللي موجودة عندنا، لأن خلاص كل حاجة معتمدة على الشحن. معظم الشركات بقت عبارة عن تجارة إلكترونية، حضرتك مش شايفة شركة في الشارع، هي مكان مقفول على نفسه بيطلع أوردرات بس.
1: تمام،
0: دي
1: صح،
0: كلها معتمدة على التخزين والمخازن.
1: أيوة.
0: فأي حد هيدخل في أي بيزنس هيلاقي إن المخازن والتخزين موجودة جواه، فمفيش أي بيزنس يخلى من ده، من أي لوجستيات. أي حد عنده أي نوع مجال أو قطاع إدارة أي نوع من البضائع،
1: لو محل عادي زي
0: لو
1: ما
0: محل
1: قلنا،
0: عادي في الآخر هيبقى عنده حاجة هتوصل لحد، يا حاجة هتوصل من مورد لموزع، لحاجة هتوصل من موزع لتاجر جملة، يا حاجة هتوصل من تاجر جملة لتاجر قطاعي، أو لو في السوبر ماركت هتوصل ديليفري،
1: تمام،
0: أو هوم ديليفري. ففي الآخر مفيش حد مش عنده لوجستيات، فهو لازم يبقى فاهم لوجستيات كويس جدا عشان يقدر يدير البيزنس كله. لأن احنا دايما بنقول البضاعة أو المخزن هو قلب الربحية،
1: هو أساس كل حاجة،
0: أساس كل حاجة، فلوس الشركات كلها في المخازن.
1: صح، يعني لو حاجة اتخزنت غلط مثلا ممكن يحصل فيها مشكلة، ما خلاص ما تبقاش تنفع للاستخدام، فبالتالي
0: بالزبط
1: هتروح على الشركة أو الشركة هتخسر.
0: بالظبط،
1: لو ده حصل.
0: بالظبط، أنا بيجي لي شركات كبيرة جدا في مجال السوبر ماركت أو الأغذية أو اللاغذائي أو غيره، الأغذية طبعا بالتحديد لأن إدارتها صعبة جدا،
1: أكتر حاجة ممكن يحصل فيها مشاكل
0: جدا. بيجوا لي عشان بس ياخدوا كورس أو تدريب ليه علاقة بإدارة المخزون. إدارة المخزون في الأغذية والمشروبات دي برضو من أصعب الحاجات.
1: إيه ممكن أصعب حاجة تحصل مثلا وتتحل إزاي؟
0: أصعب حاجة حصلت بالفعل، يعني حصلت لنا شخصيا في شركة من الشركات، إحنا ممكن نبقى قاعدين في لحظة من اللحظات، إحنا بيبقى عندنا باليتة، البالت أو الباليتة الخشب اللي بتشيل أكتر من مثلا 20-30-40 كرتونة، ده ليها يعني عدد معين أو رصة معينة.
1: تمام.
0: اللبن لو متخزن في درجة حرارة كبيرة اللبن بيترقع بينفجر.
1: أيوة.
0: فاحنا فعليا بنبقى قاعدين في وقت من الأوقات في الصيف، لو المكان
1: مع الحر الشديد
0: مش مؤهل،
1: مفيش تهوية مثلا،
0: مفيش تهوية أو مفيش temperature control زي ما احنا بنقول،
1: تحكم في درجة الحرارة،
0: احنا بنلاقي البلتة دي كلها ترقعت.
1: يا خبر.
0: احنا بنسمع صوت انفجار بس
1: فعلا،
0: والله العظيم
1: يا نهار أبيض،
0: وبيحصل في شركات كتيرة جدا. يعني أنا بأتكلم على الحاجات يمكن ما حدش هيقولها لحضرتك لأن ده ما وراء الكواليس قوي.
1: أيوة، احنا بنعرف بقى دلوقتي مع حضرتك الكواليس،
0: بس أنا عشان مغامر في الأوبريشن وبحبها، يعني بحب دوشتها دي لأن دوشتها دي هي اللي بتعلم،
1: ولازم تلاقوا لها حلول للحاجات دي عشان ما تحصلش، لأن
0: طبعا
1: يعني انها تحصل فدي خسائر كبيرة جدا،
0: ليها حلول كتير جدا، وده هنا بقى دور العلم مع الخبرة على الأرض.
1: طب طيب موضوع اللبن اللي حكينا عنه ده حله ايه مثلا؟
0: ده اللبن دايما بيتحط في temperature control او درجة حرارة مبردة يعني عشان ما يحصل
1: عشان ما يحصلش كده
0: بالضبط. يعني لو درجة حرارة الغرفة سخونة عالية جدا ما ينفعش اللبن يتحط فيه.

0: حضرتك جربي كده حطي ازازه لبن عندك في حته حر جدا في البيت، هتلاقي ازازه اللبن نفخت.
1: ايوه
0: ده طبيعي جدا.
1: فاللي بيدرس بقى في اللوجستيات والمخازن في التعليم الفني بيعرف الحاجات دي، يعني ما بيستناش طبعا لما يشتغل في شركة ويقعد وقت كبير بيشوف المخازن وكده عشان يعرفها، هو بيعرفها.
0: لا هو بيعيش جوه المنشآت التدريبية. جوه المنشآت التدريبية بيقعد فيها بيدرس فيها. لو المنشآت التدريبية دي بتوفر له كل حاجة بحيث ان هو يبقى مؤهل وجدير ان هو ينزل سوق العمل على طول. والبعض منهم طبعا بيشتغل، يمكن المنشأة التدريبية بتخطفه بقى
1: لما بيكون خلاص
0: بقى انا ابني وربيته
1: متفوق وكده خلاص
0: بالظبط. وانا ببقى طبعا مبسوط جدا وبالفعل الحمد لله بروح، يمكن انا في الغرفة بقالي 4 سنين. لما بروح للسنة يعني لما بمتحن فاينل السنة دي، بروح السنة الجاية بلاقي حد من اللي انا امتحنته هو اللي بينظم لي لعملية الامتحانات، انا ببقى في قمة سعادتي
1: طبعا.
0: أحس بالتعب والمجهود المبذول على الولاد من جميع الأطراف،
1: وأنه خلاص الموضوع ما انتهاش معاه بانتهاء الامتحانات، لا هو كمل بالفعل
0: بالضبط. وإحنا كجهة تقييم إحنا بنقيم على أساس الخبرة العملية اللي على الأرض،
1: تمام،
0: وبنقيم على أساس العلم. يعني الاتنين بيكملوا بعض
1: أكيد.
0: فأنا كخبرة على الأرض بقول أنت جدير مثلا أن أنت تقدر، أنا بختبر مسكة الهاند باليت. الهاند باليت دي اللي هي المعدة اللي بتشيل الباليت الخشب جوه المخازن،
1: تمام.
0: أنا بختبر الولد هل بيمسك الهاند باليت صح ولا لا.
1: ده اختبار
0: الموضوع
1: دقيق
0: مش
1: جدا.
0: طبعا دقيق جدا. ليه؟ لأن أنا في الآخر هو لو مسكها غلط أو عمل حركة غلط دي ممكن تؤدي لخسائر صحية كبيرة جدا
1: طبعا.
0: يعني ممكن يعمل مشاكل كبيرة في المخزن وحوادث. احنا دي كمان حاجة من الحاجات اللي احنا بنقيسها، احنا عملنا كم حادثة في السنة وكان سببهم ايه عشان نقدر نشوف إدارة المخاطر هندرها ازاي.
1: احنا يعني لسه بنعرف تفاصيل اكتر، ومبسوطين ان احنا مع استاذ معتز النهاردة بناخد كده امثلة وبنعيش جوه الكواليس اللي ممكن نكون ما بنشوفهاش، ولكن بيوصل لنا المنتج النهائي موجود على الرف زي ما بنقول. لكن الحقيقة ان ده وراه شغل كتير وتفاصيل كتيرة، وهي اللي بتحصل في المخازن وفي نقل المنتجات ويعني السلع اللي احنا كلنا بنشتريها. فمبسوطين ان احنا النهاردة يعني بنعيش في كواليس جديدة ومختلفة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع لكم تاني نكمل كلامنا في يلا بينا خلال الساعة التانية دقايق، وهتكونوا مع زميلنا العزيز مازن سامي والدقيقة الأولى من الساعة 1 ظهرا.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأولى من الواحدة ظهرا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه باستخدام

0: البترول والثروة المعدنية كريم بدوي الخطط المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، وذلك في إطار البدء في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة. أحمد الجيوشي القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق قال إنه لا توجد حتى الآن أي تفاصيل نهائية بشأن الحدود الدنيا للقبول بالكليات، وذلك نظرا لاستمرار عملية تسجيل الرغبات، مشيرا إلى أن الحدود الدنيا سيتم تحديدها بعد انتهاء مرحلة التسجيل وإعلان النتائج. 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكشفت مصادر أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف واسعة منذ صباح اليوم جنوب المدينة. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عمل عسكري على مواقع وقدرات ميليشيات الحوثي في عدة محاور على طول خطوط الالتماس، وأوضحت القوات اليمنية أن ضربات تأتي ردا على الاعتداءات الحوثية في محافظتي مأرب وحضرموت وما نتج عنها من سقوط عدد من الضحايا والمصابين. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعرب عن شكره لمجلس الشيوخ الأمريكي لتمريره مشروع قانون يفرض عقوبات واسعة على روسيا، وفي أذن ذلك أعلنت القوات الأوكرانية ضرب 102 من الأهداف الروسية خلال 48 ساعة بما في ذلك 6 سفن تابعة لما يعرف بأسطول الظل و10 منشآت طاقة. اقتصاديا، وزارة الداخلية وصلت فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد والتي تم مدها حتى نهاية شهر أغسطس الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. ورياضيا، ناشئات منتخب مصر لليد ينافسن الدنمارك على برونزية بطولة العالم غدا في رومانيا، وفي الكرة الطائرة يلعب منتخب الناشئات اليوم أمام تركيا في بطولة العالم بتشيلي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا على الراديو 90-90. بنرجع لكم تاني وبنكمل كلامنا عن التعليم الفني وتحديدا مجال اللوجستيات والمخازن. لو حد بيسمعنا ويعني داخلين كده على مرحلة الدراسة الثانوية, لو فكرتوا في الفني الصناعي هتلاقوا مجال مهم جدا, ويمكن ناس كتيرة مش بتفكر فيه, ولكن هو يعني فيه فرص كتيرة متاحة بعد انتهاء الدراسة للشغل في شركات كتيرة جدا محلية وعالمية, وهو مجال اللوجستيات والمخازن. النهاردة بنتكلم عنه مع ضيفنا اللي منورنا, معتز عيد, رئيس لجنة ممتحني اللوجستيات والمخازن بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. أستاذ معتز, يعني وإحنا بنتكلم عن المجال ده بنفكر إنه زي ما قلنا كده في أول الحلقة, هي الناس كتيرة بتقول إنه يعني عادي, هو مجال ممكن يكون مش محتاج دراسة, ممكن حد يكون جات له فرصة وظيفة في شركة وراح اشتغل في المخازن أو في أي حاجة خاصة باللوجستيات ومش مهم يدرسه, يعني المجال ده ممكن يتاخد بالخبرة أكتر. فنقول إيه بقى يعني, ونفرق إزاي ما بين اللي دارس واللي واخد المجال بالخبرة؟
2: اللي دارس لوجستيات دايما بيبقى عنده فرص أكتر, فرص وظيفية أكبر ومناصب أعلى وأسرع لأنه فعليا بيبقى دارس. لكن اللي احنا متعودين عليه وبنشوفه هو أن الناس كلها واخدة بالخبرة. هتلاقي حضرتك مدير إدارة المخازن ممكن يبقى عنده 50 سنة
1: بقاله سنين كتير
2: شغال, بقاله سنين كتير قوي شغال عشان يقدروا يعتمدوا عليه
1: كمدير.
2: ويبقى مدير. لكن في حقيقة الأمر هو لو ساب المجال اللي هو شغال فيه وراح مجال تاني هو مش هيعرف يديره, لأنه هو ما شافش مختلف المجالات وما عرفش يدير إلا المكان اللي هو شغال
1: يعني
2: فيه.
1: يعني لو كان في شركة معينة في سوبر ماركت مثلا وسابه وراح
2: اشتغل في الملابس مش هيعرف يدير.
1: مش هيعرف يدير
2: لأن العلم واحد ولكن طريقة الأوبريشن بتختلف,
1: تخزين كل حاجة مختلفة وطريقة إدارة كل حاجة في المخازن مختلفة عن التانية.
2: بالضبط. واللوجستيات بالذات العلم ده نشئ من الخبرة العملية على الأرض والكتب في الكتب, مش العكس.
1: مش العكس يعني. مش الكتب الأول وبعدين الناس
2: بالزبط.
1: اشتغلت
2: لا, يعني احنا خدناه من الأرض,
1: من الشغل,
2: من الشغل على الأرض وكتبناه.
1: تمام.
2: فلذلك لما حضرتك تروحي مثلا الأكاديمية البحرية تاخدي دبلومة أو أيا كان في لوجيستكس, هتلاقي ان اللي بيدرس لحضرتك اوريدي يا صاحب شركه يا مدير شركه يا عنده خبره في اللوجيستكس من هو صغير, ايا كان انترناشنال بقى او دوليه يعني او محليه. فالفرق هنا بيبقى ان الراجل اللي بيدرس الثلاث سنين بعد ما بيطلع من اعدادي لحد ثالثه ثانوي بيبقى داخل الجامعه, ايا كان هو هيدخل تخصص ايه هيبقى عنده خبرة كبيرة جدا جدا ان هو يقدر يدير العملية كلها, مش هيبقى مجرد واحد منفذ. هيبقى قادر يخطط, قادر يدير العملية, قادر يدخل مخزن فاضي خالص يقدر يبنيه من اول وجديد.
1: تمام.
2: قادر يقول الـ الـ البضاعة دي هتروح في انهي نوع نقل, هتروح في توقيت عامل ازاي, كل ده ليه علاقة بإدارة اللوجستيات. فهنا بالطبيعي السعر او
1: مرتب اللي هياخده
2: الفرد ده في سوق العمل هيبقى افضل بكتير من اللي موجود دلوقتي
1: لأنه دارس. ويقدر يتعامل مع كل المجالات أو يعني كل أنواع البضائع حسب
2: يقدر يتعامل مع كل أنواع البضائع تقريبا, ويقدر يتعامل مع كل أنواع المخازن. إحنا عندنا المخازن يمكن 17 أو 18 نوع وإدارتهم كل واحد مختلف وكل واحد ينطبق على مجال مختلف. يعني احنا لو احنا مثلا شركة توزيع أغذية, بما ان احنا لسه مكملين في الأغذية
1: في مثال السوبر ماركت
2: بالزبط. لو احنا شركة توزيع أغذية فاحنا عندنا مخزن ليه شيب معين, ديزاين معين للمخزن
1: تصميم.
2: عشان الادخال او الاستلام والصرف يبقى بطريقة معينة. فاحنا لو شركة توزيع بناخد من الشركات وبنوزع للتجار فالمخزن ده بيستلم مثلا باليتة مكرونة،
1: تمام،
2: باليتة دي جواها يمكن خلينا نقول 150 كرتونة مكرونة، كل
1: ماشي.
2: كرتونة جواها 50 كيس،
1: تمام،
2: انا بدي مثال.
1: ايوه
2: كويس. اللي هيستلموا بالك او باليتة كاملة على بعض هيروح يطلع من الناحية التانية متفرط لوس.
1: يعني هتطلع
2: كل شركة هتاخد 50 كيس او 25 كيس مثلا، فهو هياخد 25 كيس مكرونة على يعني 40 شرنك لبن على على على
1: حاجات مختلفة.
2: ده احنا بنسميه مخزن الكونسوليديشن او التجميع.
1: تمام.
2: فاحنا بنستلم بلك بنطلع لوس.
1: يعني بتستلموا حاجة في شكلها كده حاجة مقفولة او زي ما قلنا كرتين،
2: زي ما هي جاية من الشركة بتاعتها،
1: زي ما هي جاية من الشركة وتطلع زي ما احنا بنشوفها على الرف،
2: وتطلع حسب الطلب لكل شركة. بالضبط.
1: تمام.
2: فده لوحده نوع مخزن. ففي عندنا بقى اكتر من نوع مخزن،
1: انواع كتير
2: طبعا. والمخزون برضو يمكن 6 انواع مش نوع واحد. فالعلم ده لما الفرد بيبقى طالع او الطالب بيتلقاه على مدار ال3 سنوات، وبالاخص ان هو بيشتغله كمان بايده،
1: بينزل بقى شركات. يعني عايزين نتكلم عن الجزئيه دي تحديدا، يعني غير انه بيدرس الدراسه النظري، الدراسه العملي بقى بينزل شركات مختلفه، ولا كل طالب بيختار مثلا حاجه هو حاببها او مجال معين هو بيفضله؟
2: هو ده اللي احنا بنسميه الشريك الصناعي. الشريك الصناعي هنا هو بيبقى دوره انه يستقبل الطالب، بيبقى الهوست بتاع
1: المستضيف، شركة مثلا او مصنع.
2: بالضبط. واحنا في الاغلب الشركة دي بتبقى من الشركات المعروفة جدا يعني في البلد، ومنها شركات. يعني انا لما بمتحن الطلاب عمليا بمتحنهم في مخزن عالمي يملكه شركة عالمية، يعني
1: تمام،
2: موجودة هنا في 10 من رمضان وموجودة في اماكن كتيرة جدا. فالشريك الصناعي هو اللي بيبقى مسؤول عن تدريب الطلاب لحد التخرج.
1: جميل.
2: عمليا
1: الطالب
2: اللي بيدرسه بينزل يطبقه في نفس اللحظة،
1: تمام،
2: بيبدأ يطبق بإيده، مفيش حد بيساعده، بيتعلم كل حاجة، وما عدا طبعا الحاجات اللي ما ينفعش فيها إلا رخصة، زي مثلا سواقة الفوركليفت، لأن دي ليها رخصة قيادة معدات يعني.
1: تمام. الحاجات التانية بقى اللي محتاجة ترخيص أو تصريح.
2: بالزبط.
1: أكيد دي طبعا بتبقى
2: بالزبط، دي الطالب ما بيعملهاش، ولكن أيوة. أنا بختبره شق في المنهج عنده، إيه هي الفوركليفت أو إيه هو الرفع الشوكية وإيه أيوة. أجزائها يعني.
1: لكن قصدي أقول لحضرتك أنه بيقدر الطالب عادي جدا يعني يختبر في أي مخزن، في أي مجال،
2: يختبر في أي مخزن ويطلع يشتغل في أي مخزن.
1: دي نقطة مهمة جدا، أنه مش بيبقى مقتصر على حاجة معينة، لا، عنده فرص كتير.
2: لا خالص، وبيبقى عنده النوهاو أو المعرفة والكيفية الكاملة. لو دخل شركة من غير سيستم يعمل ايه، ولو دخل شركة بسيستم هيعمل ايه،
1: هيعمل ايه.
2: لان احنا معظم الشركات النهاردة بيبقى السيستم بتاعها احنا بنسميه ان هاوس، يعني هم اللي عاملينه ويتكيف ويتهيئ
1: وتعلموا بقى
2: على الاوبريشن بتاعهم.
1: ايوه.
2: فده
1: برضو بيفرق، الدراسة
2: بيفرق
1: عن الخبرة. عن لو شخص شغال في شركة مش هيعرف لو راح شركة تانية يتعامل فيها بسهولة، لازم ياخد وقت كبير للتدريب وكده.
2: طبعا. دي كمان شق من أجزاء الامتحان. السيستم بيقدر يشتغل عليه ولا لا. وهنا ولأن التعليم الفني قائم على منظومة الجدارات، فهنا ببدأ أقيس كل جدارة لوحدها منفصلة
1: هينجح في ايه، ومثلا لا قدر الله مش هينجح في ايه.
2: بالظبط. هل هو جدير ان هو يعمل الجدارة دي ولا لا.
1: تمام.
2: وما عندناش في النص
1: يا لا يعني
2: يا
1: نجح في ايه يا ما نجحش مثلا كده.
2: بالزبط.
1: ناخد مثال
2: يعني عندنا مثلا السيستم بداية من الادخال. احنا عملية الادخال في المخازن بتبقى ان احنا بنهيئ،
1: بندخل بيانات البضاعة يعني.
2: لا، بندخل البضاعة نفسها.
1: تمام.
2: لو الكونتينر موجود عندي على الدوك ده اللي هو رصيف الشحن، فلازم يتأكد الأول إن هي البضاعة اللي مستلمها، هو المورد اللي جاي، هي العربية اللي جايبة البضاعة، وده بيبقى بإشعار قبل الوصول اسمه الـ ASN أو الـ Advanced Shipping Notice.
1: احنا بنسهل بقى على اللي بيسمعون
2: بالضبط. فهو بيبص في الإخطار ده بيتأكد من كل حاجة
1: من البيانات صحيحة
2: بالضبط. يدخل على حسب البضاعة وعلى حسب المكان اللي بيستلم فيه لازم يبقى مهيئ تماما وجاهز لعملية الاستلام والفحص والرص وهكذا. بعد ما بيدخل بيبدأ يدخل البيانات دي على السيستم ايا كان نوعه بقى. احنا طبعا عندنا حاجات عالمية كتيرة والاكثر شيوعا ومعروف يعني هي الاس اي بي او الاودو او هكذا.
1: تمام.
2: فبيبدأ يعمل مدخلات على السيستم عشان يقدر يقول ان البضاعة دي هتخش هتروح في الزون الفلانية جوه المخزن في المكان الفلاني.
1: تمام.
2: دي عشان تحصل لازم اختبرها. فانا بعمل لهم ايه؟
1: اختبار على كل ده.
2: كل ده بعمل لهم تيست انفايرمنت على السيستم منفصل. تيست انفايرمنت دي يعني مش حاجة ابوظ شغل عميل.
1: تمام.
2: هي بتبقى مكان اقدر اختبر فيه الطلاب بمنتجات حقيقيه موجوده فعلا
1: داخله صح ولا غلط.
2: بالظبط.
1: تمام. احنا يعني مش عارفه بقى يعني عندنا سؤال هنساله بعد الفاصل، هل المجال ده دراسته صعبه ولا سهله ولا ايه يعني؟ فخليكم معانا، نخرج فاصل ونرجع تاني.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الفلكة دي اسمها الفلكة.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: بنرجع لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90 مع ضيفنا اللي منورنا النهارده معتز عيد، رئيس لجنه ممتحني اللوجستيات والمخازن بالغرفه الالمانيه العربيه للتجاره والصناعه. والنهارده بنتكلم عن التعليم الفني واهميته، وتحديدا دراسه مجال اللوجستيات والمخازن. يمكن يكون جديد علينا ان احنا نعرف تفاصيل المجال ده والكواليس اللي بتتم، اللي احنا عادة يعني بنشوف بس المشهد النهائي، مشهد المنتجات وهي موجودة قدامنا في المحلات على الأرفف وبنشتريها وكده، فبنبقى متخيلين ان قبل كده حاجات سهلة يعني، ولكن الموضوع طلع كبير وتفاصيله كتير، والدراسة فيه اكيد بتفرق جدا جدا لو حصلت يعني، وبتبقى مختلفة عن الشخص اللي دارس، مختلف جدا عن الشخص اللي مش دارس. كنا بنسأل قبل الفاصل يعني لما سمعنا كده تفاصيل من حضرتك يا أستاذ معتز على مدار الحلقة، مش عارفة يعني أنا حسيت إن المجال ممكن يبقى صعب شوي، فهل دراسة المجال ده فعلا صعبة ولا الموضوع سهل ولا إيه؟
2: في حقيقة الأمر صناعيا، بما إن الطالب بيبدأ يشتغل بإيده يعني في معظم الأكتيفيتيز أو النشاطات المخزنية، فهو ممكن الناس تشوفه صعب، لكن احنا العلم كمان بيرسخ ده بان هو بيعلم الطالب ازاي يستخدم الادوات اللي تسهل له العمليات المخزنية داخل الشغل.
1: تمام.
2: وده كمان دور من ادوار المنشأة التدريبية، ان هي تبقى موفرة للطالب كل الادوات اللي احنا بنستخدمها في البزنس الطبيعي في المخزن. احنا لو الناس بتبقى شايفانا ان احنا بنعمل حاجة بايدينا، لكن احنا في حقيقة الامر لا، مش بنعمل حاجة بايدينا، احنا عندنا معدات لكل حاجة.
1: التكنولوجيا بقى دخلت اكيد في المجال وسهلت،
2: وعندنا التكنولوجيا دخلت سهلت ويسرت الموضوع جدا جدا. حتى احنا كان عندنا مشكلة الجرد.
1: مشكلة قبل اخر السنة كده
2: بالظبط، ده نص سنوي وقبل اخر السنة المالية. فاحنا بنعمل لجنة جرد مكونة من أفراد كتير قوي عشان نقدر نجرد البضاعة. فتخيلي حضرتك لو عندنا مخزن فيه 100,000 قطعة مثلا،
1: الحاجة دي محتاجة تتشال وترجع تتحط تاني بالزبط، وتتكتب وكل التفاصيل دي.
2: ده غير ما قبل الجرد، كل حاجة ترجع مكانها في مكانها الحقيقي والطبيعي عشان يتجرد بشكل صحيح، وبنوقف الأوبريشن تماما. كلمة بقى نوقف الأوبريشن دي هي
1: قولك عندنا جرد. أيوة فمنشتغلش ما نخلص
2: بالظبط. فإحنا النهاردة الحمد لله ما بقيناش نوقف الأوبريشن ولا حاجة، التكنولوجي سهلت الموضوع جدا جدا، بقينا نقدر نجرد اللي بنجرده في 4 أيام بنجرده في 2-3 ساعات بفضل الله.
1: فرق عظيم يعني،
2: فرق عظيم جدا، وعامل طفرة كبيرة قوي في الشركات. فدي ده دور التكنولوجيا اللي هو لا غنى عنه النهاردة
1: طبعا. يعني فكرة الشغل في اللوجستيات والمخازن وكده مش محتاج مجهود بدني فظيع زي ما احنا متخيلين؟
2: لا، مش محتاج مجهود بدني فظيع زي ما احنا متخيلين. انا احب اقول لحضرتك ان انا تقريبا عندي 40% بنات.
1: انا يعني السؤال ده جيب بالي كده يعني اخبار البنات ايه في المجال ده؟
2: بنات، اللي محدش متخيله ان عندي تقريبا 40% او 30% بنات. والبنت بتشتغل بايديها وعارفة تشتغل كويس الحمد لله، وفي منهم النهاردة شغالين في المنشآت التدريبية اللي هم كانوا بيتدربوا فيها.
1: هايل. يعني وهم بيتدربوا في الدراسة اتخرجوا اشتغلوا كمان.
2: بالظبط.
1: جميل جدا. والبنات زي الولاد في الأداء، ولا مثلا تقول بقى أنا بنت وفي حاجات مش هشيلها ومش هعملها
2: لا متفوقين جدا كمان ومن الأوائل.
1: طب هايل، دايما البنات يعني ما شاء الله عليهم.
2: لا، هي كمان بيبقوا مركزين شوية. احنا دايما بنقول ان البنت دايما بتحب تركز وبتبقى شاطرة شوية عن الولاد، الولاد بيحبوا اللعب شوية.
1: لا، وبتقتحم مجالات غير تقليدية يعني. انا اتفاجئت دلوقتي من حضرتك انه في بنات ممكن تفكر انها تدرس لوجستيات ومخازن وتشتغل في المخازن وكده، فبصراحة مفاجأة حلوة يعني.
2: لا، عندي موجودة تجاريا وصناعيا ومتفوقين جدا بصراحة.
1: هل في مواصفات كده معينة بتدوروا عليها في الشخص اللي يعني رايح لدراسة اللوجستيات والمخازن سواء بنت أو ولد؟
2: والله هو الموضوع ده بيعتمد على عدة عوامل. أولا البيئة اللي الولد نشأ فيها. يعني خليني أقول لحضرتك على حاجة، إحنا عندنا

مع رضوى حسن. يلا بينا الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: التسعين هواها مصري. مع رضوى حسن يلا بينا.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90 مع ضيفنا اللي منورنا النهارده معتز عيد، رئيس لجنه ممتحني اللوجستيات والمخازن بالغرفه الالمانيه العربيه للصناعه والتجاره. وبنتكلم النهارده عن التعليم الفني وتحديدا مجال اللوجستيات والمخازن ودراسته في المرحله الثانويه وفي الثانوي الصناعي. قد ايه المجال ده مجال مهم وليه مستقبل وفرص كتيره جدا وشغل يعني في شركات كتيره مصريه وعالمية. وإحنا النهاردة بنعرف أكتر عن المجال ده وأهميته وأهمية دراسته. يعني قول لنا يا أستاذ معتز كده، الدراسة في مجال اللوجستيات والمخازن هل هي في إقبال عليها ولا لسه ناس كتيرة طلبة وأسر كتير ما مش عارفين قوي عن المجال ده؟
2: هو حاليا إحنا طبعا مقارنة من 4 سنين فاتوا بداية ما أنا لحقت بالغرفة في إقبال كبير جدا، لأني كنت يمكن بدأت يعني من 50 لـ60 طالب على مستوى المحافظات. النهاردة احنا عندنا في حدود 300 أو 350 طالب، فده الحمد لله حاجة بتقول إن الأهالي بقى عندها وعي يعني إلى حد ما بالتعليم الفني وأهميته لسوق العمل
1: وأهمية المجال
2: طبعا.
1: طيب يعني مستقبل الدراسة في المجال ده بتكون ايه بعد التخرج؟ يعني علشان نرسم كده مع حضرتك سيناريو ايه اللي ممكن يحصل للطالب بعد ما يتخرج من ثانوي صناعي لوجستيات ومخازن.
2: هو احنا اللي شغالين في اللوجستيات والمخازن بيضطروا ان هم يجي لهم وقت، حتى عندهم خبرة كبيرة اكتر من 5 سنين، بيجي لهم وقت بيبقوا محتاجين ياخدوا كورسات كتير قوي او دبلومات كتير عشان خلاص بيبدأوا يترقوا ويتعمقوا اكتر في المجال. اللي هيبقى خريج تعليم فني قسم اللوجستيات ومخازن هيبقى عنده كل العلم ده، يمكن هيقعد فترة كبيرة جدا يشتغل براحته وهيبقى عنده العلم الكافي اللي يخليه يشتغل 5 سنين و10 سنين قدام، مع الأخذ في الاعتبار ان احنا طبعا عندنا جديد كل يوم
1: طبعا،
2: فالجديد ده محتاج متابعة ولكن هو هيبقى مش هيضطر ان هو يبدأ يصرف يمين وشمال على كورسات او تدريبات عشان يبقى عنده علم كافي يديله ثقل مع الخبرة على الأرض.
1: هو يعني واخد قدر كبير جدا من العلم والتدريب
2: بالظبط،
1: فعنده الحاجتين النظري والعمل
2: بالظبط.
1: جميل جدا جدا. بس لو حد بيسمعنا وقال طب يعني نوعية الشركات اللي ممكن يشتغلوا فيها مجالاتها ايه بعد التخرج؟
2: هنرجع تاني للي احنا كنا بنقوله قبل كده، اي شركة فيها لوجستيات فهو هيبقى قادر ان هو يدير اي شركة لوجستية ايا كان حجمها، حتى لو فيها اكتر من 500 موظف هو هيبقى قادر ان هو يقوم بعمله ووظيفته الطبيعية، هيبقى عارف مكانه فين جوه الشركة، هيبقى فاهم شغله كويس جدا ومسماه الوظيفي يعني. فهو فعليا هو هيؤهله لسوق العمل المحلي والدولي
1: بشكل ما يعني مفتوح جدا جدا ومتاح
2: طبعا،
1: عشان ما نفكرش انه لا المجال ده فرصه قليلة مثلا. يعني من كلام حضرتك كده فهمنا انه لا في فرص كتيرة فيه
2: بالظبط، لان احنا لو قعدنا نفكر فيها حضرتك اديني اي مثال وانا هقولك عنده لوجستيات ولا لا، اديني اي مثال.
1: احنا قلنا السوبر ماركت، قلنا الملابس، قلنا من اول
2: اي حاجة غريبة
1: اي حاجة غريبة ايه مثلا؟ طب حضرتك قول لنا
2: ايا كان. خلينا نقول مثلا اللي شغالين في الدواجن
1: تمام،
2: فين المخزن بتاعهم؟ المخزن
1: فين؟
2: بتاعهم في المخزن اللي بيشيلوا فيه الاكل بتاع الدواجن
1: تمام.
2: الاكل ده لو اتشال بطريقة غلط هل هيروح للدواجن الفرخة اللي بتجن دي هتبقى صح؟ يعني فيها
1: هتبقى

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة، والتي تستهدف تكثيف تدخلات مؤسسات التحالف الوطني في مختلف محافظات الجمهورية من خلال القوافل الشاملة المجمعة والقوافل والأنشطة التخصصية المنفردة وأنشطة طرق الأبواب، إلى جانب العديد من التدخلات التنموية والخدمية المتنوعة. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أكد أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين وزارتي الكهرباء والتخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرا إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء. جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم لبحث ملفات العمل المشترك. 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكشفت مصادر أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف واسعة منذ صباح اليوم جنوب المدينة. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عمل عسكري على مواقع وقدرات ميليشيات الحوثي في عدة محاور على طول خطوط التماس، وأوضحت القوات اليمنية أن الضربات تأتي ردا على الاعتداءات الحوثية في محافظتي مأرب وحضرموت وما نتج عنها من سقوط عدد من الضحايا والمصابين. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عمل عسكري على مواقع وقدرات ميليشيا الحوثي في عدة محاور على خطوط التماس، وأوضحت أن الضربات تأتي ردا على تلك الاعتداءات الحوثية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعرب عن شكره لمجلس الشيوخ الأمريكي لتمرير مشروع قانون يفرض عقوبات واسعة على روسيا، وفي غضون ذلك أعلنت القوات الأوكرانية ضرب 102 هدف روسي خلال 48 ساعة، بما في ذلك 6 سفن تابعة لما يعرف بأسطول الظل و10 منشآت طاقة. اقتصاديا، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرحت مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ورياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب الآن يوفنتوس أمام إنتر ميلان، ويواجه تشيلسي ميلان في 3 عصرا، ويلتقي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان في 6 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيه. وحكاية التاريخ النهاردة معانا بتقول إن الحب كان حجر الزاوية في ثقافة وتاريخ مصر القديم، والحقيقة إن الحب لم يكن ينظر إليه فقط كعاطفة تجمع بين القلوب، بل كقوة حية بتأثر على الحياة اليومية وتحدد مصائر الناس. في الحضارة المصرية القديمة حظى الحب باحتفاء خاص،

حب بيجمع بين الأرواح وبيجسد الانسجام بين الطبيعة والإنسان. والحب عند المصري القديم ما كانش علاقات رومانسية وبس، لكن امتد عشان يشمل حب العيلة والصداقة واحترام الطبيعة والآلهة. ورغم عدم وجود عيد للحب بشكل مباشر زي اللي بنعرفه النهاردة، فالمصريين القدماء كان عندهم طقوس احتفالية بتعبر عن الحب والعطف.

بحبه العظيم لزوجته الملكة نيفرتيري. والحقيقة انه بنالها معبد خاص بجانب معبده في ابو سنبل تعبير عن حبه وتقديره ليها. اما حب الملك ابن حطب الثالث لزوجته طاي كان بيعتبر من ابرز قصص الحب في مصر القديمة. والحقيقة ان الملكة طاي كانت شريكة ابن حطب الثالث في الحكم والمجد واثرت بقوة في حياة ابن حطب. أما خنوم حطب وحب زهرة اللوتس دي قصة حب أسطورية بتربط بين الرجل وزهرة اللوتس اللي بيرمز بيها للحب والعاطفة الأبدية. أما حب الملكة حتشبسوت وسنين موت علاقتهم بيعتقد إنها حملت مشاعر عميقة وتأثير في حياة حتشبسوت نفسها وكانت متفهمة جدا لدوره بجانبها في الحفاظ على مصر. وبجانب الحضارة المصرية شكل الحب أحد أعمدة الأساطير الإغريقية هي كمان، فالإغريق احتفوا بأساطير زي قصة أورفيوس يوريدس لما سافر أورفيوس للعالم السفلي عشان يستعيد زوجته، وكمان قصة هيلين وباريس اللي أشعلت حرب طروادة. والقصص دي بتعكس إزاي كانت الشعوب القديمة اللي تأثرت بمصر القديمة تنظر للحب كقوة لا تقاوم وتستحق أن يبذل لأجلها كل شيء. وزي ما قلنا ان كتاب التاريخ مليان ورق وورق، انا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

0: مسيم التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جنبي، ساعتين جنبي.
0: لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com او اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A-Series. الشارع عايز إيه؟

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: خد حرير شعرها.
1: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى

0: للمشروع الجاري تنفيذه لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء. جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم لبحث ملفات العمل المشترك. خالد هاشم وزير الصناعة أكد أن قوة العلاقات السياسية بين مصر والهند توفر قاعدة قوية للانتقال إلى مستوى أكبر من التعاون الاقتصادي والصناعي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات والشراكات الصناعية القائمة بين البلدين لا يزال أقل من الإمكانات والفرص المتاحة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد مع عدد من كبريات المجموعات والشركات الهندية، وفي ختام المشاركة باجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس والمنعقد بالهند. مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أعلن أن الساعة 7 من مساء الغد ستكون الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026-2027، مؤكدا عدم مد فترة التسجيل بعد الموعد المحدد. دولة الإمارات أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها بمضيق هرمز، وذلك دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن، والذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. اقتصاديا، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرحت مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ورياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب جلاتاسراي أمام فياريال في 9 مساء، ويواجه برشلونة نوتنغهام في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ناشئات اليد ينافسن الدنمارك على برونزية بطولة العالم غدا في رومانيا. منتخب ناشئات الكرة الطائرة يواجه تركيا في 9 مساء في بطولة العالم بتشيلي. الأهلي يواصل استعداداته في إسبانيا لمواجهة برشلونة وديا في 19 من أغسطس. والمصري يغادر القاهرة للدخول في معسكر مغلق بالمغرب. وأخيرا ضمن المباريات الودية اليوم يلتقي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان في 6 مساء، ويلعب غلاتاسراي أمام فياريال في 9 مساء، ويواجه برشلونة نوتنغهام في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع مازن سامي.
2: وزير خارجية بدر عبد العاطي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا على أهمية مواصلة تعزيز ودعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن باعتبارها إطارا واعدا للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث. وخلال اتصال هاتفي شدد الوزيران أيضا على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل الدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. استجابة لتكلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة، والتي تستهدف تكثيف تدخلات مؤسسات التحالف الوطني في مختلف المحافظات.

0: وزراء صناعة دولة تجمع البريكس والمنعقد بالهند. مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أعلن أن الساعة 7 من مساء الغد ستكون الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026-2027، مؤكدا عدم مد فترة التسجيل بعد الموعد المحدد. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أدان بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. اقتصاديا، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرحت مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ورياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم يلعب جالاتا سراي أمام فياريال في 9 مساء ويواجه برشلونة نوتنغهام في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير. الطيب خف ورجع لفنه، ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساءً.

مجددة دعوتها إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكد على أهمية مواصلة تعزيز ودعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن باعتبارها إطارا واعدا للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث. وخلال اتصال هاتفي شدد الوزيران أيضا على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة ودعم الجهود الرامية للتهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل الدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن قوة العلاقات السياسية بين مصر والهند توفر قاعدة قوية للانتقال إلى مستوى أكبر من التعاون الاقتصادي والصناعي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات والشركات الصناعية القائمة بين البلدين لا يزال أقل من الإمكانات والفرص المتاحة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد

الآن الساعة 7 من مساء الغد ستكون الموعد النهائي لغلق باب التسجيل الخاص بالرغبات المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026-2027، مؤكدا عدم مد فترة التسجيل بعد الموعد المحدد. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بحث مع وزير البترول

0: خلاص مش يمكن يحصل لنا؟
1: بعد الشر عليك، كل ده علشان تتهرب من النقطة يا حاتم.
0: بصراحة صفصف بقى، الميزانية مش ناقصة يعني، حد يتجوز في نص الشهر.
1: ليك عليا يا سيدي، لما حد قربنا بعد كده يتجوز هبعت له واقول له يتجوز اول الشهر.
0: ليه جوز اول قول له ما يتجوزش خالص.
1: ها
0: يا ريت اللي سبقونا كانوا قالوا لنا، واللي جايين بعدينا كانوا سألونا.
2: هتجنني يا صفصف، نسرين بنتي هتجنني.
1: ليه بس يا رباب؟ فيها عروسة تجنن أمها؟
2: قال إيه؟ عاوزة تعمل تحاليل قبل الجواز، في حد عاقل يعمل كده؟
1: بالعكس، ده العاقل هو اللي يعمل كده.
2: يعني إيه؟ أنت موافقة على كده؟ هتعومي على عمها؟
1: أيوة، هو ده الصح يا رباب، لازم كل عريس وعروسة يعملوا تحاليل ما قبل الزواج.
3: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: يا اختي احنا اتجوزنا وخلفنا من غير تحاليل، واللي قبلنا واللي قبل قبلنا اتجوزوا وخلفوا من غير اختراع التحاليل اصلا.
1: غلط غلط، كل حاجة اتغيرت، وعي الانسان نفسه اتغير. وبعدين انت زعلانة ليه؟
2: زعلانة علشان هي اللي اقترحت على وائل عريسها كده.
1: ما تقلقيش يا حبيبتي، ما تقلقيش يا رباب، اللي بتعمله بنتك عين العقل.
0: يا فرج الله يا فرج الله، عشان تعرفي ان انا ابن حلال وفلوسي حلال.
1: على ايه كل ده ان شاء الله؟
0: يا سلام، عشان موضوع تحليل العرسان نسرين ووائل.
1: مال النقطه ومال التحاليل يا حاتم؟
0: مالها ازاي يا صفصف؟ انا مش هدفع مليم الا بعد زور التحاليل. افرض العريس والعروسه عندهم حاجه كده ولا كده، لا سمح الله اضيع انا.
1: يا ساتر يا رب عليك، كده كده مش هنقط غير في الفرح.
0: يا رب النور يقطع في الفرح يا رب.
1: يا ساتر. اهلا اهلا اهلا بالعرسان الحلوين. هي عملتوا تحاليل قبل الجواز؟
4: الحمد لله يا طنط، انا كنت سمعت عن حملة احمي نفسك اللي بينظمها المجلس القومي للمرأة.
5: الحملة دي مش للكشف المبكر عن الاورام وبس، لا دي لفحوصات قبل الجواز والفحوصات الدورية كمان.
4: بالظبط، أنا مؤمنة جداً بأهمية دوري كبنت في بناء فكر الأسرة اللي هنبنيها أنا ووائل، وكمان التوعية باتباع أسلوب غذائي صحي والمتابعة المستمرة لدراسة وصحة أولادي بعد كده، ومتابعة استخدامهم لوسائل التكنولوجيا الحديثة.
5: مهم جداً الكشف والفحص الدوري للاكتشاف المبكر لأي مرض يجينا احنا الاتنين.
1: والله أنا مبسوطة بيكو جداً، مبسوطة بالوعي اللي بقى في شبابنا، ربنا يحفظكو. مبسوطة يا ست رباب، التحاليل نتيجتها طلعت وبنتك وخطيبها زي الفل.
2: كنت خايفة قوي يا صفصف، لكن كلامك طمني وفعلا هو ده الصح.
1: شوفي بقى، الأجيال الجديدة كلهم عندهم وعي أكتر من الأجيال اللي قبلهم يا رباب.
2: مستنياكي في الفرح يا صفصف يا صديقتي العزيزة.
1: ملكش حجة يا بيه، هتدفع النقطة يعني هتدفع النقطة، نتائج التحاليل ظهرت وكله تمام وزي الفل، والفرح خلاص خلال أيام.
0: والله العظيم انت طيبة وغلبانة وصعبانة عليا كمان.
1: ايه قصدك ايه؟
0: يعني انا ايش ضمني ان النتائج دي صح؟
1: ها؟
0: افرضي المعمل نتيجته مضروبة.
1: يا ساتر.
0: ولك
1: يا
0: صفصف اسمعي.
1: نعم.
0: انا مش هنقط غير لما يعدي على جوازهم 10 سنين واطمن.
1: 10 سنين يا جبروتك يا اخي.
0: ايه قليلين؟
3: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو الصعود،

فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية، كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195. ساعتين

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
2: مصر أدانت استهداف ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز، مؤكدة أنه يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها مع الإمارات ورفضها لاستهداف السفن والمنشآت المدنية وتهديد سلامة الملاحة بالمنطقة. وشددت مصر على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، ومجددة دعوتها إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استنكر استهداف إيران لناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورها مضيق هرمز، واعتبر فهمي الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية. وزير خارجية بدر عبد العاطي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكد على أهمية مواصلة تعزيز ودعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن باعتبارها إطارا واعدا للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث. وخلال اتصال هاتفي شدد الوزيران أيضا على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل الدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. استجابة للتكلفات الرئاسية بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة، والتي تستهدف تكثيف تدخلات مؤسسات التحالف الوطني في مختلف محافظات الجمهورية من خلال القوافل الشاملة المجمعة والقوافل والأنشطة التخصصية المنفردة وأنشطة طرق الأبواب، إلى جانب العديد من التدخلات التنموية والخدمية المتنوعة. اقتصادياً، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بحث مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، وذلك في إطار البدء في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثانية عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية، كل لها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم الحديث يواكب المستقبل.

0: على الراديو 90 90.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
2: اللي جاي فين؟
1: لإعلانك على الراديو 90 90.
3: راديو 90 90.
1: ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: مصر أدانت استهداف ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز مؤكدة أنه يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأعرب بيان وزارة الخارجية عن تضامن مصر مع الإمارات ورفضها لاستهداف السفن والمنشآت المدنية. كما شدد البيان على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعرضها للخطر، مجددا الدعوة إلى خفض التصعيد وتجليب الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمية. نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر مضيق هرمز، وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه بشكل عملي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي والمدير العراقي فؤاد حسين أكد أهمية مواصلة تعزيز ودعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن باعتبارها إطارا واعدا للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث. وخلال اتصال هاتفي شدد الوزيران أيضا على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة. إسبانيا أعادت اليوم فرض الرقابة الحدودية على السفن والطائرات القادمة من الموانئ والمطارات الإيطالية معلقة بذلك السفر دون جوازات بين البلدين. جاء الإجراء الإسباني ردا على إجراءات مماثلة فرضتها إيطاليا على المسافرين القادمين من إسبانيا منذ الأول من أغسطس الجاري، وذلك على خلفية وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة شمال إفريقيا. اقتصاديا، تنفيذا لتكلفات رئاسية بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة. تستهدف المبادرة تكثيف تدخلات مؤسسات التحالف في مختلف محافظات الجمهورية من خلال القوافل الشاملة المجمعة والقوافل والأنشطة التخصصية المنفردة وأنشطة طرق الأبواب، إلى جانب العديد من التدخلات التنموية والخدمية المتنوعة. رياضيا، اتحاد الكرة أعلن التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2027 والمؤهلة الأولمبياد 2028 في لوس أنجلوس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: مصر تتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عام 2027 والمؤهلة إلى أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس. منتخب ناشئات الكرة الطائرة يواجه تركيا في 9 مساء في بطولة العالم المقامة بتشيلي. الآن يواصل تدريباته في معسكره المقام بإسبانيا استعدادا للموسم الجديد. مجلس إدارة نادي الزمالك يعتمد التشكيلة الرسمية للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني معتمد جمال ويعاونه إبراهيم صلاح في منصب المدرب العام. وأخيرا ضمن المباريات الودية اليوم يلعب جالاتا سراي أمام فياريال في 9 مساء ويواجه برشلونة نوتنغهام في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: مصر أدانت استهداف ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز مؤكدة أنه يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية، وأعرض بيان لوزارة الخارجية عن تضامن مصر مع الإمارات ورفضها لاستهداف السفن والمنشآت المدنية. كما شدد البيان على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، مجددا الدعوة إلى خفض التصعيد وتجنيب الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن من النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه بشكل عملي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظره العراقي فؤاد حسين أكد أهمية مواصلة تعزيز ودعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن باعتبارها إطار واحد للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث. وخلال اتصال هاتفي شدد الوزيران أيضا على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة. إسبانيا أعادت اليوم فرض رقابة حدودية على السفن والطائرات القادمة من الموانئ والمطارات الإيطالية معلقة بذلك السفر دون جوازات بين البلدين. جاء الإجراء الإسباني ردا على إجراءات مماثلة فرضتها إيطاليا.

0: المسافرين القادمين من إسبانيا، وذلك على خلفية وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة ستة الإسبانية الواقعة شمال أفريقيا. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بحث مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة في إطار البدء في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة. رياضيا، مصر تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2027 والمؤهلة لأولمبياد 2028 في لوس أنجلوس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: طب المصالح جه منين بقى دكتور؟
1: آه لا هما هو المصالح ده من بدايه الحرب بعد الحرب العالميه الاولى حبوا بقى القوى المتسارعه ان هما يطلقوا مسميات كان اسمه الاول الشرق الادنى هو مصطلح استعماري قديم قوى الاستعمار القديم
0: ولكن بس هوش مصطلح جغرافي ولا ليه معنى سياسي دلاله سياسيه
1: هو مصطلح جغرافي في حد ذاته ولكن لما تيجي تطلقه على منطقه بعينها ابعاده هتختلف يعني مثلا المكان اللي احنا فيه ده شرق مثلا للمنطقه الفلانيه بالتاكيد مش شرق لكل المناطق
0: دلاله سياسيه فين يا دكتور
1: هو يعني شوف في بعض المصطلحات كده راجت واستخدمت عبر الاعلام ومحدش اعترض وهو يعني مش يعني مفيش ضرر يعني لكن انا اصلا حبيت اقف عند النقطه دي فانا دايما بحب اسمي مثلا اقول ايه منطقه العربيه او الاقليم الاقليم عشان هدخل فيه تركيا وايران تمام طبعا زي ما حضرتك
0: قلت كده تركيا وايران ده
1: دخلناهم جوه المنطقه
0: ده ايران اخر الدنيا تخش معانا
1: بتخش معاك لما بتتكلم عن الاقليم هتدخل ايران وهتدخل تركيا
0: اوكي وتجيش باكستان
1: يعني على الاطراف على الطرف
0: على الاطراف
1: ولكن تحديدا انت دخلت الكتلتين دول لذلك يقول لك هذا الاقليم في به اربع كتل وازنه ايه هما مصر
0: طبعا
1: المملكه العربيه السعوديه
0: صحيح
1: تركيا
0: باكستان
1: ايران
0: ايران
1: ايران
0: ايران
1: تمام دول اربع كتل وازنه طيب زي ما حضرتك تفضلت قلت انه من 7 اكتوبر المنطقه لم تهدأ
0: صحيح
1: حتى هذه اللحظه ودخلت على الخط طبعا الحرب الامريكيه الاسرائيليه الامريكيه الاسرائيليه على ايران
0: على اعتبار ان هي امتداد لل 7 اكتوبر
1: امتداد كل امتداد للصراع ليه طيب العالم بشكل عام في لحظة تشكل الآن يعني الأقطاب الوازنة اللي هو بسموها ميزان القوى الدولية القديم اللي هو كان أحادي القطبية الولايات المتحدة بتفرض هيمنتها على العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 91 وانتهاء الحرب الباردة بقت إيه أمريكا هي لكل حاجة okay. من بعد 2011 وخلينا نقول ان الرهاسات بدات من 2001 من 11 سبتمبر تمام وبدات تبان بشكل قوي من 2011 بقى في يعني حتى في خطاب شهير لبوتين بيقول انه كانت يعني اكبر حماقه او اكبر خطيئه ارتكبت كانت انهيار الاتحاد السوفيتي تمام روسيا بتحاول تستعيد نفوذها وسطها وامبراطوريتها هناك قوى صاعده النمور الاسيويه نتكلم على الصين التي تطوق العالم بمنتهى السلاسة والنعومة ولما تيجي تسأل الصين انتم ايه يقول لك احنا دولة نامية بمنتهى البساطة
0: حتى رغم انها قوة
1: حتى هذه اللحظة تقول لك احنا ده
0: دولة السنة في العالم
1: هي طبعا
0: ولا التالي بعد الاتحاد الاوروبي
1: لا التاني في العالم
0: التاني
1: وبتطوق العالم يعني اقتصاديا طيب في طبعا الهند صعدت الهند واليابان بعض النمور الاسيويه
0: بالمناسبه بس الناس ما تعرفش يا دكتور عفوا كده ان الصين لم تعد الدوله الاكثر تعدادا للسكان في العالم
1: صحيح
0: يعني في 24 الهند هي اعلى دوله في العالم
1: الهند تخطت
0: تعداد السكان يعني الناس كانت فاكره ده بسبب سياسه الطفل الواحد
1: صحيح
0: بالمناسبه تخلوا عنه الرسم
1: بس عايز اقول لك
0: خلوا ثلاثه
1: كان عندهم اداره لملف السكان ده بشكل يعني مثلا يعني انا اذكر انه لما تيجي في العلوم السياسيه كده بحاجه اسمها القوة الشامله للدوله من ضمن القوة الشامله للدوله القوى البشريه ما حدش نفذ هذا المفهوم بشكل دقيق واستفاد منه قد الصين والهند دلوقتي اللي هو مليار و300 الف بس انا عارف بعمل ايه
0: الصين تحديدا
1: الصين تحديدا
0: لكن الهند التجربه يعني ما اظنش
1: الهند لا الهند دلوقتي مثلا داخله في سوق الصناعات الصغيره

0: لا شبهه كده
1: لا عدوك. لا هم ده مقال كانت كتب فيه اعتقد صحيفة زهيل. فالكاتب بيقول ايه، طب يا جماعه ليه ما دخلتش الصين علشان تضغط على ايران وتضغط طرق التجاره ومضيق هرمز و فقال لك الصين عندها مبدا كده، شايفه ان الولايات المتحده

0: ولا لا؟ ادي حاجه. طيب هل اسرائيل مثلا اللي حاولوا ان هم يحطوها في الشرق الاوسط قلت لك اهو كشريك مره قالوا ايه؟ سوق شرق اوسطيه مشتركه اقترحها شومان بارت في كتابه في منتصف التسعينات. يعني كان يعني لئيم شويه ما قالش شرق اوسط كبير وشرق اوسط صغير، قال لك سوق شرق اوسطيه مشتركه. اسرائيل عندها حاجات يا جماعه تتعاملوا معاها، ده الكتاب بتاع شومان بارت تمام، اللي كان ضابط مخابرات ثم وزير خارجيه ثم رئيس وزراء ثم رئيس اسرائيل
1: من اشهر رؤساء
0: ومن اشهر ضباط المخابرات في اسرائيل شومان بارت تمام. فقال لك ما نعمل، عمل كتاب اسمه ايه؟ سوق شرق اوسطيه مش اول نداء للتعامل تمام، اللي هو اخره دلوقتي اخر نسخه منه ايه؟ اللي هي ابراهام ديلز اتفاقيات ابراهام اللي اخر نسخه اللي بيمسكها الرئيس ترامب. فهل اسرائيل اندمجت في المنطقه ولا لا؟ ما اندمجتش. طيب ده مع مين وضد مين من القوى الكبرى؟ مثلا طيب هل الصين اتعطلت في الطريق الحرير وفي الصناعات وفي ناتو المنطقة ولا لا؟ ده بقول لك بعد ما الحرب دي تخمد. طيب ايران ككتلة هل جردت من قواها؟ ما اقدرش اقول عليها كتلة وزنة ولا لا؟ يعني يعني ايران يعني محسوبة على انها كتلة، كتلة وزنة. طيب بعد الحرب دي ما تخلص هل زي ما بيقولوا ان ايران خلص ولا لا؟ فلما انت تيجي تحسب وكل قوة من القوى اللي موجودة إقليميا دي محسوبة على الراجل الكبير اللي هو اللي بيسموه إيه؟ الفعل السياسي الكبير، حتى ولو حتى ولو مش معلن. يعني أنت عندك إسرائيل معروفة، الولايات المتحدة الأمريكية سبورتد إسرائيل في السراء وفي كل حاجة.
1: نقدر نكمل بعد فاصل دكتور؟
0: نقدر
1: بعد إذنك.
0: أوكي
1: بعد الفاصل هنكمل سؤالنا الكبير مع الأستاذ دكتور حسام فاروق أستاذ العلوم السياسية والكاتب الصحفي ومديرية الجمهورية ومدير التحرير الجمهورية. بعد الفاصل هنكمل سؤالنا المنطقة الشرق الأوسط إلى أين؟ بعد الفاصل.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

برعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيه. وحكاية التاريخ النهاردة معانا بتقول إن الحب كان حجر الزاوية في ثقافة وتاريخ مصر القديم، والحقيقة إن الحب لم يكن ينظر إليه فقط كعاطفة تجمع بين القلوب، بل كقوة حية بتأثر على الحياة اليومية وتحدد مصائر الناس. في الحضارة المصرية القديمة حظى الحب باحتفاء خاص وتجلى في أساطير عاطفية تتحدث عن قصص عشق أبدية وتضحيات نابعة من كل قلب. والحقيقة إن المصريين القدماء كان عندهم عيد الحب بيحتفل بيه بطرقهم الفريدة والمميزة، وبيعبروا فيه عن حبهم بطرق تستحق إنها تخلد. الحب عند المصري القديم ما كانش مجرد علاقة عاطفية، بل كان ينظر إليه كجزء من النظام الكوني اللي بيسعى للحفاظ على التوازن في الحياة. كانوا بيشوفوا إن الحب بيجمع بين الأرواح وبيجسد الانسجام بين الطبيعة والإنسان. والحب عند المصري القديم ما كانش علاقات رومانسية وبس، لكن امتد عشان يشمل حب العيلة والصداقة واحترام الطبيعة والآلهة. ورغم عدم وجود عيد للحب بشكل مباشر زي اللي بنعرفه النهاردة، فالمصريين القدماء كان عندهم طقوس احتفالية بتعبر عن الحب والعاطفة، وده من خلال بعض الأعياد زي عيد الوادي الجميل أو عيد الإله أمون. وكان المصريون بيجتمعون ويحتفلون بتجديد روابط الحب والتواصل بين الأحياء والأموات. أما عن أهم قصص حب من عهد الفراعنة، كان في قصة إيزيس وأوزوريس اللي كلنا طبعا عارفينها، والقصة دي هي واحدة من أشهر قصص الحب الخالدة في مصر القديمة، وبتعكس عمق الحب اللي جمع بين الزوجين وتضحية إيزيس لاستعادة أوزوريس بعد أن تم قتله وخداعه من أخوه ست. أما قصة حب رمسيس الثاني ونفرتاري، كان الملك رمسيس الثاني معروف بحبه العظيم لزوجته الملكة نفرتاري، والحقيقة أنه بنالها معبد خاص بجانب معبده في أبو سنبل تعبير عن حبه وتقديره ليها. أما حب الملك إمنحاطب الثالث لزوجته طاي كان بيعتبر من أبرز قصص الحب في مصر القديمة، والحقيقة أن الملكة طاي كانت شريكة إمنحاطب الثالث في الحكم والمجد، وأثرت بقوة في حياة إمنحاطب. أما خنومحطب وحب زهرة اللوتس، دي قصة حب أسطورية بتربط بين الرجل وزهرة اللوتس اللي بيرمز بيها للحب والعاطفة الأبدية. أما حب الملكة حتشبسوت وسنان موت، علاقتهم بيعتقد إنها حملت مشاعر عميقة وتأثير في حياة حتشبسوت نفسها، وكانت متفهمة جدا لدوره بجانبها في الحفاظ على مصر. وبجانب الحضارة المصرية، شكل الحب أحد أعمدة الأساطير الإغريقية هي كمان، فالإغريق احتفوا بأساطير زي قصة أورفيوس يوريدس لما سافر أورفيوس للعالم السفلي عشان يستعيد زوجته، وكمان قصة هيلين وباريس اللي أشعلت حرب طروادة. والقصص دي بتعكس إزاي كانت الشعوب القديمة اللي تأثرت بمصر القديمة تنظر للحب كقوة لا تقاوم وتستحق أن يبذل لأجلها كل شيء. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: مصر أبانت استهداف ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز مؤكدة أنه يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية، وعرض بيان لوزارة الخارجية عن تضامن مصر مع الإمارات ورفضها لاستهداف السفن والمنشآت المدنية، كما شدد البيان على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، مجددا الدعوة إلى خفض التصعيد وتهييب الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر مضيق هرمز، وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه بشكل عملي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونبرو العراقي فؤاد حسين أكد أهمية مواصلة تعزيز ودعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن باعتبارها إطار واعدا للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث. وخلال اتصال هاتفي شدد الوزيران أيضا على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف سفينتي شحن كانتا تنقلان معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود، إضافة لاستهداف أصول عسكرية في ميناء أوديسا. وأوضحت أن القوات الروسية تواصل استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن الحربية المنتشرة لصالح القوات الأوكرانية. اقتصاديا، وزير الطيران المدني سامح الحفني أكد أن تنشيط الحركة الجوية إلى مطار مرسى مطروح الدولي يدعم جهود التنمية السياحية، وأن تكامل الطيران والسياحة يفتح آفاقا جديدة للنمو ويتيح فرصا أوسع للاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني مع محافظ مطروح محمد الزمنوط لبحث سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمحافظة. رياضيا، مصر تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل استضافة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عام 2027 والمؤهلة إلى أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبري لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتلحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، عودة مرة أخرى للإجابة على السؤال الكبير: منطقة الشرق الأوسط إلى أين؟ وجولة في السياسة الخارجية للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ضيفي الكبير والقدير هو الأستاذ الدكتور حسام فاروق، أستاذ العلوم السياسية والكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. تعامل الدولة المصرية مع كل هذه المعطيات دكتور حسام، يعني منطقة تنقلب رأسا على عقب، 3 سنوات طوارئ، يعني حرب لم تقف لحظة واحدة، 7 أكتوبر حرب في لبنان، حرب في العراق، حرب في سوريا، طبعا تغيير النظام السوري، ومؤخرا حرب في إيران واشتعال المضايق. يعني المنطقة على فوهة من نار، في القلب تقف القاهرة، موقف ثابت على أقدام ثابتة رصينة، تحدها الأخطار من كل جانب، من كل حدب وصوب. يعني كيف تقرأ السياسة الخارجية للدولة المصرية؟
2: طبعا في دوائر السياسة الخارجية، والكلام النظري اللي دايما بنقوله للطلبة، دوائر السياسة الخارجية الثلاث: الدائرة الأفريقية والدائرة العربية والدائرة الإسلامية، ده كعنوان يعني. ولكن مصر وقفت حكيمة راسخة بسياسة لم تتغير، بمعنى اللي هي ثوابت السياسة المصرية تجاه محيطها العربي والإقليمي والإسلامي لم يتغير، بل بالعكس الدور المصري برز أكثر في الكثير من القضايا اللي هو يعتبر غير مسارها، اللي كان بسبب مصر تغير مسار قضايا موجودة في الإقليم، زي ملف غزة. لولا أن وقفت مصر وقالت أنه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر، وحصلت قمة في القاهرة، القمة العربية الطارئة في 4 مارس 2024، وسميت إيه القمة اللي كانت في العاصمة الإدارية، وكانوا في 4 فبراير الرئيس ترامب طلع وقال خطة غزة، اللي قال إنه هنستولي على غزة وحنعمل ريفيرا غزة
1: وفي تهجير
2: وتهجير، وقال العالم كله أصيب بصمت مطبق إلا مصر.
1: مطبق ولا مطبق يا دكتور؟
2: مطبق
1: باللغة،
2: عشان اسمه مفعول، لأنه مطبق اسم فاعل، مطبق اسمه. فاللي حصل مصر قالت لأ، التهجير خط أحمر،
1: كانت قمة شهيرة ساعتها،
2: ومش بس تهجير لسيما، لأ بشكل عام
1: التهجير.
2: تهجير إخواتنا الفلسطينيين من أراضيهم معناه تصفية القضية، فإحنا مش هنسكت. وبدأت مصر تحط ثوابتها وخطوطها الحمراء، وتغير مسار هذه القضية بعد ما كانت في مسار تصفية، لأ رجعنا والرئيس الأمريكي نفسه تراجع عن حديثه، ولعند ما وصلنا لخطة الرئيس ترامب لغزة اللي وقعت في أكتوبر في 2025، فمصر كانت مؤثرة وفاعلة. طيب سياسة مصر تجاه الإقليم بشكل عام، سواء جيرانها العرب أو الحلفاء الاستراتيجيين لمصر من في الدول العربية، مصر عندها ثوابت. زي مثلا إيه؟ مصر لا تتدخل في شؤون الدول الداخلية، يعني لا تنخرط في عداءات خاصة بشأن داخلي لدولة ما يعني، ولكن هي مثلا دايما تحرص الدولة المصرية على أنها تؤكد على أهمية الدول القومية، أهمية المؤسسات الدول، أهمية عدم الانزلاق إلى مخططات الفوضى. مصر الوحيدة اللي كانت بتحذر وتدي فليشر إن المنطقة ممكن تروح لمسارات فوضى كبيرة وممكن تتسع رقعة الصراع،
1: كان تصريح شهير الرئيس عبد الفتاح السيسي
2: تتسع رقعة الصراع
1: أزمة 7 أكتوبر.
2: صحيح، فمصر حذرت بتبقى شايفة، يعني مصر عندها بيسموه بعد رؤية، بتبقى شايفة الصورة من بعيد، فبتحذر بتؤكد على سيادة الدول على أراضيها. يعني مصر من أوائل الدول اللي مثلا، يعني زي مثلا حديث مصر عن ما سمي بأرض الصومال اللي ما اعترفتش بيها غير ده إسرائيل. أوكي؟ لا، مصر قالت لا، احنا بنقف مع الصومال على وحدة وسيادة الصومال، سيادة صومال على أرضيها. خدت بالك؟ زي مصر برضو لما حصل تغير النظام في سوريا وجه رئيس الشرع وجه بدا يتكلم في مصر، قالت ده دي قضيه شان سوري،
1: صحيح
2: الشعب السوري. احنا يهمنا ايه؟ وحده التراب السوري، مؤسسات الدوله السوريه، سياده سوريا على اراضيها. طيب كانت اول، وكان يبان من بعيد كده انه مصر يعني ايه الموضوع، يعني كانت عايزه تستكشف موقف مصر. اول ما حصل حاجه خاصه بالجولان في الامم المتحده كانت مصر اللي قدمت مقترح وتعترض فيه على التدخلات الإسرائيلية في سوريا. حتى وقتها الخارجية السورية خرجت شكرت مصر. فاللي أنا أقصده أنه مصر بتلعب سياسة فيها حكمة وفيها رصانة، وراها دولة قديمة عريقة، يعني خبرة سنين. طيب حتى في ملف الوساطة رغم يعني رغم أن قضية أزمة غزة الأخيرة اللي بدأت من 7 أكتوبر دي هي الأكثر تعقيدا في من 2007 لعند دلوقتي، ولكن مصر برضو أدارت ملف الوساطة بحكمة شديدة جدا، لدرجة أنه حين قرر الرئيس ترامب أنه ينهي الملف طبعا على طريقته، يعني فقال لك مصر، واختار مصر أنه يجي يوقع في شرم الشيخ
1: في مؤتمر السلام،
2: مؤتمر السلام
1: في نوفمبر في اكتوبر
2: 19 اكتوبر 2025
1: بالظبط،
2: اختار مصر. وبعدين لما قال وجي اتكلم قال لك لولا مصر. حتى الرئيس السابق اللي هو بايدن وكان جاي محمل بقى بتحريض كبير على صحيح. مصر وقال لك شيكات على بياض لمصر ليه، ومصر كانت أول منعطف حصل في 2021 مشكلة في غزة، مع حصلت أزمة في 2021 ما حدش حلها لمصر. جه الرئيس بايدن جو بايدن وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. فمصر الدولة حريصة جدا إن سياساتها تكون حكيمة وثابتة ما بتتغيرش. يعني مصر مش دولة فيما يخص مبادئها الأساسية في السياسة الخارجية بتتغير، لا ما بتتغيرش، مصر مبادئها ثابتة. يعني أنا مثلا مصر ضد تفتيت الدول من الداخل، ضد مخططات الفوضى والإرهاب اللي بتخطط، بتحذر. يعني لو موضوع خاص بدولة مصر بتحذر، ولكن لا تنخرط طالما شأن داخلي. شوف كل ده وكل الشغل بتاع السياسة الخارجية ده، ومصر بتواجه ايه من الداخل وتحديات ايه من الداخل، ومصر بتبني ازاي.
1: يعني حتى الدول المجاورة ليها، وهي يعني الدول المجاورة حصل فيها انفلات كبير جدا،
2: بتكلم على ليبيا مثلا،
1: والسودان
2: مثلا السودان.
1: وبالمناسبة يعني ممكن هناك من يرى ان لمصر الحق ان تتدخل كما تتدخل الدول في جيرانها عندما تسود الفوضى.
2: لا هنا
1: لكن
2: بقى
1: مصر هنا يعني
2: لا هنا بقى بص، هي مصر عايز اجيب لها توصيف رقية في التدخل. بمعنى ايه؟ هو ده بيسموه تداعيات الامن القومي، ضرورة الامن القومي. لا مصر بتقف وتحدد في هنا، زي زمان لما حصل مشكلة في سرت والجفرة في ليبيا قبل الصلح السياسي، قبل ما العلاقات تعود مع تركيا، وكان في مناوشات وكان في اخطاء. لا مصر برضو لا يا جماعة ده امن قومي. السودان وأمن مصر والحدود ومصر بتحذر، لكن الشأن الداخلي اللي هو
1: الحكومة
2: وسياسته
1: مصر
2: لا تتدخل. مصر بمنأى عن كل
1: هل الدرس يا دكتور حسام؟ المتحدث هو الدكتور أستاذ دكتور حسام فاروق، أستاذ العلوم السياسية والكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. هذا الدرس وعيه بعد أزمة اليمن الشهيرة. يعني أنا أتصور أنه السياسة المصرية المنتهجة منذ ذلك الحين غيرت 360 درجة. يعني مصر في في في قبل 67 تدخلت في اليمن، كان ليها تدخلات يعني
2: صحيح.
1: بعد أزمة 67 صار تدخل الخارجي لمصر خط أحمر.
2: يعني
1: التدخل في اليمن،
2: في اليمن وقتها كان ليه يعني تداعياته، وكان ليه أسبابه. لما الرئيس عبد الناصر يعني شارك في حرب اليمن، كان يعني كل حقبة زمنية بسياستها كان ليها ظروفها. ولكن
1: بس يعني اتحسب على هذا التدخل انه كان من آثاره ونتائجه 1967.
2: صحيح. لا ومش بس كده، هم بيعتبروه يعني ينظر إليه البعض من الأكاديميين ومن السياسيين إنه يعني كان خطأ يعني الحقيقة، أو زي ما حضرتك تفضلت إنه أودى بنا ل 67. وإن كان 67 قال لك إغلاق مضيق تيران سبب، وإنه برضو كان في حالة من عدم مش هقول اليقظة ولكن الدقة في التعامل مع القضايا، لأنه فترة الستينات ومد النصيري، وكانوا فترة الدول العربية بتتحرر ومصر بتقود المنطقة، ومصر يعني ذائعة الصيت في الوقت ده.
1: صحيح، عندها ثقة المعنوية،
2: عندها ثقة كبير. وإنه حتى إنه تحمل مصر فاتورة ما أسماء الدول الاستعمارية القديمة تمرد ضد مستعمراتها. يعني مصر كانت يعني بتشارك في تحرر الشعوب. لكن كل حقبة وليها يعني نقدر نقول ممكن يبقى في علامات استفهام. لكن في الوقت الحديث مصر بتلعب سياسة بمعنى الأمن القومي المصري
1: أولا وأخيرا صح كده؟
2: الأمن القومي المصري اللي هو إيه كل حاجة.
1: ودي دي دي تجربة أو اختبار نجح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي
2: باقتدار،
1: لأنه تعرض لاختبارات كبيرة وكثيرة في هذا الشأن
2: طبعا
1: منذ أن تولى في 2014.
2: يعني مثلا في 2017 آخر 2017 كانت أبواق الإخوان في لندن بتروج وبتكتب في الصحف البريطانية انه عن حاجة اسمها ايه صفقة القرن. ده كان اول مصطلح طلع في اخر 2017،
1: في اخر فترة ترامب مش كده؟
2: في الفترة الاولى ترامب، في منتصف في منتصف 2017، وكانوا بيقولوا انه الرئيس قبض ثمن الصفقة، وانه هنبيع سينا
1: ترهات بقى للصبح،
2: كل الكلام اللي هو الفيك ده اتكتب، وكان في ناس بتصدقه.
1: صحيح،
2: تاخد بالك. ومقالات وتترجم، وميدل ايست اي وميدل ايست مونيتور، لعند ما جه ازمه غزه وقتها قبلها عشان ما نفوتش، كان في واحد اسمه جيسون جرينبلات، ده كان مبعوث الرئيس ترامب في فترته الاولى للشرق الاوسط، وسموه ايه هو مهندس الصفقه. جيسون جرينبلات الراجل طلع على تويتر قبل ما يتغير اسمه وقال يا جماعه انتوا جبتوا منين سينا وجبتوا منين صفقه، الكلام ده ملوش اي اصل
1: وثبت
2: ولا الكلام ده ولا. المهم لما حصلت بقى ازمه غزه الحقيقه في 7 اكتوبر، وكان فعلا هناك نيه للتهجير.
1: صحيح،
2: حدش وقف غير مصر.
1: صحيح.
2: طب فين بقى يا جماعه اللي كنتوا بتقولوا بيعنا ده يا راجل عمرو دراج كتب مقال في الجارديان انا فاكره،
1: حتى ده التنظيم الإرهابي
2: هالي هو كان وزير التعاون الدولي
1: بالظبط
2: في حكومة قال ايه بقى، قال لك ايه هذا المخاطر، وبقول لك ايه في بنية تحتية مشتركة ومصانع ومدن لوجستية
1: خيال واسع
2: قوي. طب دلوقتي لما طلعت مصر قالت ستوب خط احمر رسمه مفيش تهجير، فين انتوا بقى؟ هي دي السياسة المصرية.
1: اتذكر كم بعد فصل دكتور
2: أوكي.
1: بعد الفاصل والحديث عن السياسة الخارجية المصرية القديرة مع الأستاذ الدكتور حسام فاروق بعد الفاصل، أستاذ العلوم السياسية بعد الفاصل.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو
3: 90 90. هواها مصري.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأة من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A-Series.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
3: مصر تتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل استضافة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عام 2027 والمؤهلة إلى أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس. الآن يواصل تدريباته في معسكره المقام بإسبانيا استعدادا للموسم الجديد. بيراميدز يستعد للإعلان عن التعاقد مع لاعب الأهلي السابق أحمد عبد القادر بعد توقيع 4 مواسم. برشلونة الإسباني يواجه نوتنغهام الإنجليزي في 10:00 مساء في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد. وأخيرا منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عاما يحقق فوزه الثاني في بطولة الأفرو باسكت المقامة في كوت ديفوار، وذلك على حساب نظري منتخب بنين بنتيجة 95-47 ضمن منافسات دور المجموعات.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، عودة مرة أخرى للحديث مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسام فاروق ومدير تحرير جريدة الجمهورية. كنا بنتكلم في هذه الحلقة عن ثبات السياسة الخارجية المصرية اللي قدرت ان هي تقف بأقدام ثابتة وسط كل هذه الأمواج الكبيرة في اضطراب المنطقة. منطقة الشرق الأوسط منطقة مضطربة للغاية، وهي تعيش حالة طوارئ حرفيا منذ 7 أكتوبر 2023. لم تسكت فوهات البنادق منذ 7 أكتوبر 2023، 3 سنوات.
2: صحيح،
1: 3 سنوات لم تنقطع لحظة واحدة. الحرب امتدت من قطاع غزة إلى جنوب لبنان إلى سوريا إلى أجزاء منها في العراق إلى اليمن ثم أخيرا إلى إيران. يعني منطقة اشتعلت تماما
2: ومرشحة للتصعيد مع الأسف.
1: أكثر من ذلك؟
2: مع الأسف.
1: أكثر من ذلك؟ مع الأسف. يعني روح فيها.
2: إن لم يحتكم يعني الأطراف إلى الحكمة
1: الحكمة هي في الحكمة دي.
2: ما أنا بقول لك يعني إن لم يحتكم، دي شرطية. وده اللي حذرت منه مصر، وزي ما حضرتك تفضلت الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر بشكل صريح في الاول خالص،
1: في الاول
2: حذر من اتساع رؤى
1: بالضبط كده. بالضبط
2: يعني انه وقبل كده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول انه في مخطط، ودي حقيقه اثبتتها، مخططات لتآكل الدول القوميه من الداخل. تآكل اللي هو ان يبقى في مخططات فوضى تتزرع جوه الدول،
1: وده حصل.
2: حصل طبعا
1: ده حصل.
2: فعشان كده
1: يعني الفوضى داخل الدول دي من 2011.
2: بالظبط، ده مخطط رهيب، لانه
1: تحت اسم ثورات الربيع العربي.
2: تحت اسم الثورات. انت لما تيجي ترجع في كتاب كده اسمه بروتوكولات حكماء صحيح،
1: كتاب شهير،
2: من جواه كده تلاقي مثلا يقول لك ايه، في اعتقد بروتوكول بيقول لك انه الفكره بتسبق الضربة أو الرصاصة. يعني إن أنت في الأخير أنت عشان تسيطر على مكان لازم تسيطر على الأدمغة.
1: صحيح.
2: الأول طيب السيطرة على الأدمغة ديت مخطط فوضى، إن أنت التشكيك، الحروب الحديثة، وأنا بحب دايما أسميها الحروب الحديثة، لأن في الحروب التقليدية.
1: صحيح.
2: والحروب الحديثة. بغض النظر عن تصنيفات الأجيال، هو الحروب الحديثة ديت بتستهدف حالة الاستقرار جوه الدول، بتستهدف مؤسسات الدول من الداخل، وفي الأخير يمر. مصر حذرت من ده، قالت إنه في مخططات فوضى. طيب أعتقد برضو ثبات ورسوخ السياسة الخارجية المصرية وضح أكتر في تعاملها مع العالم، مع الأطراف، مع الفاعلين السياسيين. يعني مثلا دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي فترة حكم الرئيس دونالد ترامب الثانية، ومع السياسة الأمريكية القوية والعنيفة والتي يعني تظن أن لا يقال لها لا من أحد، المصري الدولة الوحيدة اللي قالت لا.
1: صحيح.
2: وفي المقابل ايه، خلاص رجع الرئيس ترامب وقعد مع رئيس عبد الفتاح السيسي واشاد وقال هذا الرجل
1: قائد عظيم
2: وبدأ كمان يتكلم. لو لاحظت في كلمته في مؤتمر شرم الشيخ في اكتوبر 2025 لما قال ايه، ما عندهمش جريمة زي عندنا.
1: لا ده شكر في الامن المصري وزاره الداخليه.
2: شكر في الامن المصري، دوله قويه ومتماسكه وما عندهمش زي عندنا،
1: وشكر برضه
2: ما عندهمش جرائم زي عندنا.
1: بالظبط كده، بالظبط كده.
2: فهو متابع تمام. كان البعض يقول لك ايه، لا انتوا وقفتوا قدام امريكا يعني زي ما بيقولوا كده شوفوا بقى اللي جاي. لا، مصر ثابته، مصر دوله قويه ولديها حكمه في التعامل مع الملفات، فبناء عليه كلمة مصر هي اللي مشت، هي اللي في الأخير انتهى إليها الأمر إنه ما فيش تهجير. تمام. والحل
1: نتحدث ثلاث مرات زي اسرع قال في تهجير وفي تهجير.
2: والحل ايه؟ الحل جه من ارض مصر من شرم الشيخ. ان احنا خطه وعايزين كذا. صحيح صحيح ان في دلوقتي مشاكل وفي دلوقتي تلكؤ من قبل اسرائيل وفي خروقات من قبل اسرائيل، ولكن يبقى ان الدور المصري كان هو الفاعل. طيب ايضا ايضا فيما يخص ملفات ملف ليبيا مثلا، الجوار الغربي، انت بتتكلم على اكبر مساحه حدود للدوله المصريه
1: 1200 كيلو.
2: بالظبط كده 1200. الله يفتح عليك. مصر كانت حريصه في الاساس انه الحكومات الليبيه المتصارعه من الداخل دي مش شاني، ليس شاني، ده شان داخلي، ولكن امني انا، امن مصر، الامن القومي المصري، امن الحدود، ازاي نتعامل؟ بنتعامل مع المؤسسات الشرعيه، مع البرلمان الليبي. صحيح. مع الجيش الليبي،
1: الحكومه
2: المعترفه دوليا. تمام. كان في زياره مؤخرا لعبد الحميد الدبيبه.
1: عبد الحميد الدبيبه على فكره ده كانت زياره مهمه جدا
2: طبعا جدا. طبعا بيتاكد لك انه كلمه مصر في وقت من الاوقات، هناك من قال انه في خلاقه مصر ثابته. طيب يا سيدي الفاضل، لك في العلاقه المصريه التركيه والقطريه
1: خير مثال.
2: خير مثال
1: صحيح.
2: يعني الرئيس التركي، ودلوقتي في مجلس الاعمال المصري التركي واللي انعقد اكتر من مرتين تمام، واعتقد الثالثه على وشك، الاستثمارات التركيه في مصر
1: صحيح،
2: التنسيق في الملفات ولا سيما ملف شرق المتوسط.
1: يعني عندنا حدثين مهمين في في في تركيا، زياره وزير الدفاع قبل ايام الى تركيا، ومحمد صلاح.
2: محمد صلاح
1: بالظبط يعني.
2: شوف الاستقبال. على فكره محمد صلاح هو ايه؟ هو قوة مصر الناعمة للعالم.
1: صحيح صحيح.
2: تمام. وبالمناسبة القوة الناعمة دي من القوة الشاملة للدولة.
1: صحيح.
2: طيب وهل هي غطاء للسياسة؟ شوف كيف استقبل، كيف، وهذا ذكاء من النجم محمد صلاح، كيف شوف نجم مصري عالمي بهذا الحجم استقبل ازاي في تركيا.
1: صحيح. استقبل طيب. فاتحين
2: مثلا. تمام. وانا قالوا له اغنيه وقابلوه في العربيه
1: خلاص والاسطنبول مطار اسطنبول والمسؤولين طيب. الاتراك
2: يعني. المصانع اللي اللي اللي اللي, اللي بدات تشتغل بشراكات مصريه تركيه، على فكره كمان حتى لما كان في خلاف المصانع ما وفيتش.
1: لا صحيح.
2: والعلاقات التجاريه ما انقطعتش.
1: المصالح الحكوميه العليا
2: ما انقطعتش. طيب برضو ده بيقول لك مصر عارفه فاهمه سياسه، يعني مصر بتشغل سياسه بجد. طيب العلاقات المصريه القطريه، العلاقه الشخصيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الامير تميم بن حمد، البيزنس القطري في مصر والشراكات المصريه القطريه على اعلى مستوى. تمام. فانا في تصوري انه دي حكمه الكبار، يعني انه انت ربما تختلف في وقت من الاوقات في وجهات النظر، ولكن تظل انت الكبير ومستوعب وخطوط الرجعه مفتوحه. صحيح. لانك بتحتوي يعني مصر هي العمود اللي ماسك المنطقه. وعلى فكره كبار القاده العرب قالوا كده، يعني في كلمه شهيره للشيخ زايد الله يرحمه يعني المؤسس للاتحاد دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه، قال لك مصر دي عمود الخير.
1: صحيح.
2: مصر هي اللي ماسكه
1: ونسق المصالح.
2: تمام. الكلمه الشهيره لوزير الخارجيه السعودي سعودي الفيصل رحمه الله عليه لما
1: قال ابطال تنين.
2: طبعا الله يفتح عليك. اديك انت سبقتني.
1: بالظبط.
2: لما كان هناك مؤامره على شرعيه ثوره 30 يوم
1: في الخارج باوروبا.
2: بالظبط.
1: فقالوا قال ان العالم العربي يستطيع ان اذا قطعتهم المعونات او قطعتهم العالم يستطيع ان يعوض القاهره. ووقف وقفه رجل كبير يعني.
2: صحيح.
1: وجلاله الملك عبد الله رحمه الله عليه.
2: وجلاله الملك ملك السعوديه طبعا الملك عبد الله.
1: انا ذاك يعني.
2: فانت بتتكلم في
1: مواقف تكتب بوعي العيون يا دكتور حسام.
2: وفي الاخير مصر مقدره هذه الوقفات وصيناها وكبيره بتتعمل. يعني برضو لما جينا نتكلم على في ظل الحرب بين امريكا وايران، وانه مصر لم تتردد ثانيه فإنها تعلن تضامنها الكامل مع الأشقاء العرب ضد أي اعتداء.
1: صحيح صحيح.
2: والرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة مكوكية لكل دول المنطقة.
1: صحيح.
2: بدأت بالإمارات والبحرين وقطر. راح كل دول المنطقة. والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت. أخذت بال حضرتك ليه بقى؟ لأن هنا إيه؟ دي سياسة مصر الكبيرة. أنت كدولة في المنطقة حاسس إنه دي مصر جنبي. فمصر حريص على هذا الدور. بتلعبوا بشرف زي ما الرئيس عبد الفتاح قال لك بشرف.
1: صحيح.
2: في زمن عز فيه الشرف. فيعني كل ده نقدر احنا نحطها نقاط قوة لما نيجي نتكلم عن السياسة الخارجية المصرية ما بعد 30 يونيو الى الان, في الوقت اللي مصر كمان بتقابل تحديات في الداخل وبتنجح.
1: صحيح.
2: وبتبني.
1: صحيح.
2: قول لي دولة بنت في ظل ما بتحارب ارهاب ما بقى عامل شبكة طرق
1: او وسط منطقة مضطربة
2: زي كده تعمل يا رجل شبكة الطرق القومية دي. انا فاكر كاتب فرنساوي استاذ في جامعة مرسيليا بيجي مصر كل سنة يقعد يلف, قالك انا جيت مصر اكتشفت ان خلصت الرحلة في زمنها في نص. ليه؟ قالك لان انتوا عملتوا مصر ربطتوا مصر بشبكة طرق قومية وفرت لي نص المسافة. احنا لو هنعمله 10 سنين.
1: استاذي وحبيبي وصديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير والاستاذ العلوم السياسية الدكتور حسام فاروق, انا بشكرك كل الشكر على هذه الحلقة الممتعة وقراءة عميقة في الشرق الاوسط وملف السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان صمام كبير لأن جعل من القاهرة مركز ثقل كبير كده حافظ على ثقل هذه المنطقة.
2: صحيح.
1: من الانزلاق نحو الفوضى أكثر من منزلق.
2: صحيح.
1: صح كده؟
2: شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أحمد, سعدت أن أنا موجود مع حضرتك
1: وإحنا مرحب بك فرد السعين سيادة دكتور.
2: شكرا لحضرتك.
1: شكرا جزيلا وتصبح على خير.

0: محتواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت أن شركة تاون جاز تمكنت من تأمين كسر بأحد خطوط الغاز أسفل ترعة الإسماعيلية بمنطقة كبر المستقبل، وشددت الوزارة على عدم تأثر إمدادات الغاز للمنازل بهذه المنطقة. مصر أدانت استهداف ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز، مؤكدة أنه يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأعرب بيان لوزارة الخارجية عن تضامن مصر مع الإمارات ورفضها لاستهداف السفن والمنشآت المدنية، كما شدد البيان على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، مجددا الدعوة إلى خفض التصعيد وتغيير الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. الخارجية البلغارية استدعت السفيرة الأوكرانية لدى صوفيا، وذلك على خلفية حدث انفجار طائرة مسيرة داخل الأراضي البلغارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار طلب توضيحات عاجلة من الجانب الأوكراني حول ملابسات الحدث، ووسط تدابير أمنية وتحقيقات تجريها السلطات البلغارية لمعرفة تفاصيل الخرق ومصدر الطائرة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح بأن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تسليم كييف صواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع الجوي باتريوت على أساس شهري. وأوضح زيلينسكي في الوقت نفسه أن كميات هذه الصواريخ ستظل غير كافية لتلبية احتياجات أوكرانيا. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية، مشيرا إلى حرص مصر على زيادة الصادرات إلى السوق الصينية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب وزير التجارة الصينية على هامش مشاركة الاجتماع 16 لوزراء التجارة تجمع بريكس المنعقد بالهند، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. رياضيا، فريقا برشلونة الإسباني ونوتنغهام فورست الإنجليزي يلتقيان حاليا في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: غدير حسان كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
2: ومن أخبارنا
1: موضوع زي
2: ما حضراتكم كنتوا بتتابعيني
1: حدث
2: مصر بتشهد حدث لأول
1: معلومة ومعرفة نقاش
2: وعشان يكون موضوعنا محدد
1: لكل المجالات
2: قضية
1: فنية رياضية سياسة
3: وعنا خلال
1: الاتصال
2: وفي مؤشرات البورصة
1: ومن كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90 لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة الموارد المائية والري تؤكد السيطرة الفورية على الموقف الناتج عن حدث تسريب والانفجار الجزئي بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبو صوير. أجهزة الوزارة تتابع تداعيات الحادث ميدانيا بصورة لحظية وتشير إلى حرصها على الاطمئنان على سلامة المنظومة المائية وجودة المياه بترعة الإسماعيلية. وزارة البترول تشدد على عدم تأثر إمدادات الغاز للمنازل بهذه المنطقة. مصر تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز مؤكدة أنه يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة المياه البحرية. مصر تجدد الدعوة إلى خفض التصعيد وتجنيب الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. إصابات بين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. بلغاريا تستدعي السفيرة الأوكرانية لديها على خلفية حدث انفجار طائرة مسيرة داخل الأراضي البلغارية. أوكرانيا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تسليم كييف صواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع الجوي باتريوت على أساس شهري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم عن راديو 90-90.
1: موعد جديد وحلقة جديدة من آخر اليوم، ونتابع معاكم أحدث الأخبار وأبرز الفعاليات ونحلل أهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معاكم النهاردة من أسرة المذيعين ياسمين الحفناني، ومن فريق الإعداد إيناس سيد، ورئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. في البداية هنستعرض معاكم عناوين ملفاتنا وتقاريرنا اليوم. ملفنا الأول في آخر اليوم، هنستمع إلى تعليق المحللين حول العلاقات المصرية العراقية والموقف المصري الرافض للاعتداءات الإيرانية. ونواصل متابعتنا أولا بأول تصفيات الموسم الثاني من مسابقة وبرنامج دولة التلاوة. ومع استمرار الاهتمام بملفات التعليم، بنتابع الجديد في مكتب تنسيق القبول بالجامعات وإجراءات القبول في المدارس التكنولوجية. وفي ملف البرلمان، نتعرف على كل تحركات النواب خلال إجازة البرلمان. بعد كده نروح معكم لمحافظة الإسكندرية، ونتعرف مع مراسلنا هناك على نتائج استطلاع رأي السكان حول مشروعات عروس المتوسط. وفي قراءة خاصة نتابع تصاعد المخاوف الأمريكية من تحركات جماعة الإخوان الإرهابية. بعد الفاصل نبدأ جولتنا مع هذه الملفات، ونتابع تقارير زملاء من الوزارات والمؤسسات والمحافظات من كل مكان. بعد الفاصل خليكم معنا.

0: مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك أستاذة ياسمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
0: في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، تواصل مصر تحركاتها مع الدول العربية لتعزيز التنسيق والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومن بينها التواصل المصري العراقي والتعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن. فكيف ترى أهمية هذا التعاون الثلاثي في هذا التوقيت ودوره في دعم الاستقرار الإقليمي؟
1: هو طبعا يعني احنا لو اتكلمنا في البداية هنلاقي ان مصر الدولة اللي بتحاول او بتسعى بكل الطرق لاحتواء كل الازمات في منطقة الشرق الاوسط وخاصة في الدول العربية. احنا شايفين ان اغلب الدول العربية اللي فيها ازمات، فيها استهداف من الخارج، فيها اعتداء على السيادة لبعض الدول، في تنظيمات وجماعات ارهابية بتحاول ان هي تنشط مرة اخرى، ان يكون لها دور طبعا في تنفيذ عمليات إرهابية أو مواجهة الدول. طبعا بالنسبة للعراق، مصر يعني داعمة كبيرة للاستقرار. العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات قوية جدا وعلاقات متميزة. أيضا الهدف مصر في الوقت الحالي أنها أن يكون في استقرار، أن يكون في حالة من الهدوء في العراق. طبعا احنا عارفين أن في بعض التنظيمات اللي موجودة كلها طبعا بتهدف إلى تنفيذ عمليات وتابعة لدول أخرى إقليمية. فطبعا مصر بتسعى لدعم العراق بشكل كبير لاحتواء ما يتم في الداخل. طبعا الاتفاق أو اللجنة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية برضو هدفها في الأول والآخر هدفها الاستقرار، هدفها أن يكون فيه سلام، أن ما يكونش فيه أزمات، دعم الدول من أجل عدم استهدافها ومن أجل القضاء على أي شيء يهدد الأمن القومي لهذه الدول، لأن الدول دي بالتأكيد هي مرتبطة بالأمن القومي المصري بشكل مباشر، واستقرار الدول دي هو استقرار للدولة المصرية بشكل أساسي. فلهذا السبب احنا نجد ان دعم مصر مستمر، دعم مصر كامل، العلاقات مستمرة بشكل كبير بين مصر والعراق، وبالتأكيد طبعا الأردن علاقات متميزة جدا كلها بتهدف الى زيادة الاستثمارات، العمل على التهدئة، دعم الدول من اجل تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق.
0: طيب أستاذ جميل، في سياق تأكيد مصر المستمر على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم استهدافها، جددت القاهرة اليوم رفضها للاعتداء الإيراني على الدول الشقيقة، وأكدت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات بعد استهداف ناقلة نفط إماراتية. كيف ترى أهمية هذا الموقف المصري، خاصة في ظل حرص القاهرة على خفض التصعيد والحفاظ على أمن الدول العربية؟
1: مصر من اليوم الأول للعمليات العسكرية في شهر فبراير الماضي، وهي بتدين بشكل كبير جدا استهداف دول الخليج العربي، صحيح. دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، البحرين، دولة الكويت، كل دي مصر بتدينها بشكل مباشر جدا، وبتؤكد على دعمها الكامل اللامحدود لدول الخليج العربي، مش دعم كامل وغير مشروط كمان، يعني في طلب، في وقت طلب هذه الدول الدعم من الدولة المصرية، مصر هتكون متواجدة لحماية الأمن القومي الخليجي. حماية الأمن القومي الخليجي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينفصل عن الأمن القومي المصري. استقرار دول الخليج هو من استقرار مصر، والعكس صحيح أيضا. ولهذا السبب شفنا زيارات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الخليج العربي في ظل طبعا التحديات والأزمات دي كلها، وأيضا استقبل الرئيس في القاهرة عدد من زعماء هذه الدول. كل ده يؤكد الدور المصري المهم، الداعم لدول الخليج، الداعم للاستقرار، الرفض الكامل لاستهداف أي دولة من دول الخليج العربي. هذا الكلام أكده أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، وأكد له رفض مصر التام لأي محاولة استهداف دول الخليج العربي.
0: نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا لحضرتك على هذه المشاركة، وكل التحية لحضرتك. شكرا أستاذ جميل. معنا تقرير بعنوان تخوفات أمريكية تتصاعد من تحركات الإخوان. سلطت جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي الضوء على أنشطة جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة وسط تحذيرات من توسع نفوذها وتأثيرها على مؤسسات المجتمع. وقال السناتور الأمريكي تيد كروز إن تهديد الجماعة لا يقتصر على الإرهاب.

0: خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى امتداد نشاطها إلى مجالات سياسية ومجتمعية. كما أشار تقرير أمريكي لأن الجماعة عملت على مدى عقود لبناء نفوذ داخل الولايات المتحدة من خلال التغلغل في مؤسسات حكومية وتعليمية ومنظمات مدنية وربطها بشبكات وجماعات متطرفة. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
1: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملفنا التعليمي نتابع آخر أخبار وفعاليات التعليم والقبول بالجامعات والمدارس التكنولوجية، وعنوانا هو غدا نهاية المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات. معنا على التليفون للتعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك.
1: مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات غدا، يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم وفقا للقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي. فماذا عن أجواء المرحلة الأولى، وما أهم التوجهات التي يجب أن يلتزم بها الطلاب قبل غلق باب تسجيل الرغبات؟
2: شهدت المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات إقبال متزايد من الطلبة على تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى معامل الحاسب الآلي داخل الجامعات المتاح عملية التسجيل، وسجل 86,000 طالب وطالبة حتى الآن داخل التنسيق المرحلة الأولى. التنسيق حتى الساعة 7 مساء يوم الأحد اللي هو غدا إن شاء الله 9 أغسطس، وهو الموعد المحدد لغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى. طبعا ما فيش مد لفترة التسجيل. الطلبة المتخلفون عن التنسيق سيتم تنسيقهم في المرحلة الثانية على الكليات المتبقية فقط. يعني كمان مكتب التنسيق أهد الطلبة بسرعة تسجيل رغباتهم قبل غلق باب التنسيق في الساعة 7 مساء غدا الأحد، وهو الموعد زي ما قلت لحضرتك هو الموعد الأخير ليهم. الدكتور أحمد الجيوش القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمنشط على مكتب التنسيق أكد أن موقع التنسيق الإلكتروني هيتيح للطلبة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، ودعا الطلبة اللي لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل مع ضرورة التأني في ترتيب رغباتهم ومراجعتها جيدا قبل الحفظ. للطلبة يمكنهم الاستفادة من معامل الحاسب الآلي بالجامعات اللي بتوصل استقبالهم وتقديم الدعم الفني لهم مجانا خلال ايام ومواعيد العمل الرسميه من الساعه 9 صباحا حتى 3 عصرا طوال فتره المرحله. طبعا وزاره التعليم العالي بتواصل تقديم كافه اوجه الدعم والارشاد للطلبه خلال اعمال التنسيق الالكتروني من خلال نشر البيانات الصحفيه، الانفوجرافات، الفيديوهات التوعويه، الادله الارشاديه عبر المنصات الرسميه للوزاره. بتساعد الطلبة على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة والالتزام بالقواعد المنظمة للتنسيق، ويعني ده يعني الأجواء اللي شهدتها المرحلة الأولى.
1: نعم. طيب بالتوازي مع أعمال التنسيق تم مد فترة التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لإتاحة فرصة أكبر أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذا النوع من التعليم، فماذا عن تفاصيل مد فترة التقديم بمدارس وي وأبرز فرص الدراسة المتاحة أمام الطلاب؟
2: تمام. هو بالفعل تم الإعلان عن مد المدارس ويلي التكنولوجيا الطبية حتى السبت المقبل 15 أغسطس، وإن المدارس دي بيجمع الطالب بين تعليم أكاديمي قوي وتدريب عملي وتخصصات تكنولوجية مطلوبة في سوق العمل وتهيئ المستقبل طبعا مهني ومحلي دولي بينافس بيه. طبعا هناك مجموعة من الشروط للقبول في هذه المدارس، وهو الحصول على الشهادة الإعدادية لعام 2025-2026، استيفاء الحد الأدنى للمجموع وفقا للمحافظة ألا يزيد السن عن 18 عاما في 1 أكتوبر 2026، أن يكون المتقدم مصر الجنسية، اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية، اجتياز الكشف الطبي، إجادة اللغة الإنجليزية. الحد الأدنى للتقديم في 210 درجة لمحافظات المنيا، السويس، الدقهلية، أسيوط، سوهاج، شرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، و220 درجة لمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادي الجديد، قنا، الأليوبية، البحيرة الغربية، كفر الشيخ، دمياط، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، بني سويف، الفيوم، المنوفية، شمال سيناء ومطروح.
1: أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. شكرا أستاذة فاتن.
2: شكرا.
1: احنا لسه مستمرين معاكم في اخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملف أصوات ذهبية بنتابع معاكم أولا بأول كل الجديد من مسابقة وبرنامج دولة التلاوة في موسمها الثاني واللي بتواصل أو بتواصل فيه اكتشاف المواهب المميزة في تلاوة القرآن الكريم من مختلف المحافظات. للتعليق معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني في أراضي 90 90. أستاذ عمر برحب بحضرتك.
2: أهلا بك أستاذ.
1: تصفيات جديدة انطلقت اليوم في قنا بمشاركة متسابقين من عدد من محافظات جنوب الصعيد، كيف تابعت أجواء هذه الجولة وما أبرز ما لفت الانتباه في مستوى وأصوات المتسابقين؟
2: هو احنا ممكن نقول ان دي المحطة الأخيرة المحطة الأخيرة في تصفيات المرحلة الأولى. قطار التصفيات في المرحلة الأولى، التنافس الشديد، أيام وليال من الجمال والروعة تفوق الخيال، عاشها المصريون بل عاش معهم كافة شعوب العالم من خلال صفحات السوشيال ميديا التابعة لمواقع الشركة المتحدة التي كانت تبث هذه التصفيات بشكل احترافي وحطي تحت احترافي دي كذا خط. التصفيات وصل القطار في التصفيات في المرحلة الأولى إلى محطته الختامية في محافظة سنة جنوب الصعيد، وغدا سوف يكون الختام في مدن القنام مدينة الإسماعيلية، وكلها يومين ثلاثة، يعني مثلا على يوم 11 أو 12 بالكثير هيكون الختام لتصفيات المرحلة الأولى، وسوف يتم إعلان الرقم الفعلي للمتسابقين من خلال الرز الدقيق للجان الاختبار. وإحنا أغلب الظن زي ما قلنا أكثر من مرة إن العدد سوف يفوق 50,000 إن لم يصل إلى أكثر من هذا الرقم بكثير جدا من خلال الزحام والزخم اللي كان موجود داخل كل لجنة من لجان الاختبار. إحنا ممكن نقول بص يا ياسمين، لو إحنا حبينا نلخص الحالة هنقول الحصاد. الحصاد ده آخر مرحلة من المراحل، يعني اللي بتكون بعد حالة من حالات التفكير والتخطيط وتسوية الأرض وتهيئتها للزراعة وري الأرض واختيار الحبوب والبذرة المناسبة ومتابعة حالة الزرع والحاجات دي كلها. ثم يأتي الحصاد. الحصاد بقى ده هو حالة الاجتفاف اللي موجودة دلوقتي على السوشيال ميديا حوالين الشباب والأطفال المبدعين اللي هم حصلوا في تصفيات المرحلة الأولى. ولكن الجميع يقف على أطراف أصابعه، كل المتسابقين 50,000 أو 60,000 اللي هيتعلنوا وزارة الأوقاف كلهم واقفين على أطراف أصابعهم. كل واحد من دول كأنه في اختبارات نهاية العام، كأنه في شهادة من الشهادات التأهيلية للجامعات، كأنه في السنة النهائية من الجامعة. كل واحد من دول بينتظر يسمع النتيجة، عاوز يعرف تقديره كام عشان خاطر يعرف إذا كان هيكمل في المرحلة القادمة من التصفيات أم لا، ويبدأ فصل من فصول الإبداع وفصل من فصول التركب وفصل من فصول الإجادة في المرحلة الثانية. ولكن غالبا هل المرحلة الثانية سوف يتم تغطيتها إعلاميا مثلما حدث في تصفيات المرحلة الأولى؟ هذا السؤال سوف نعرفه فيما بعد. لكن المؤكد عندنا والمعروف لدينا أن التصفيات النهائية بيتم إذاعتها على كافة القنوات التابعة للشركة المتحدة، واللي العالم كله بينقل منها وبيسمع منها وبيسمع معها الإبداع اللي احنا بنشوفه في التصفيات النهائية. اللي هيحصل ايه في التصفيات او مين اللي هيكون مؤهل في التصفيات ده امر من في غاية الصعوبة، عاملة زي اللوغاريتمات، الحاجات المعادلات الكيميائية الصعبة جدا اللي ممكن تقول لنا مين. فظل ما احنا كل يوم احنا لحد هذه اللحظة بنلاقي بيطلع حاجة من حاجات الإبهار الشديدة جدا. طفل طلع في الشرقية أو طلع طفل مثلا في أسيوط، بنلاقي إن الأطفال طالعين حالا من حالات بيزحموا الكبار، فبيوسعوا لنفسهم طريق وسائل نفسهم سكة لوحدهم خالص. إحنا مثلا كنا بنقول على الأطفال إحنا عندنا مشكلة مثلا في الصوت ومشكلة في الحنجرة ومشكلة في رخامة الصوت ومشكلة مش عارف في المقامات، لا ده ما شاء الله مصر ولادة. اللي احنا بنشوفه بيأكد لينا اللي احنا بنقولها كل مرة في كل متابعة من المتابعات، ان مصر ولادة، وان القرآن اذا نزل في مكة فان الله سبحانه وتعالى حفظه في مصر، واذا كان سيدنا عثمان حفظ القرآن الكريم مكتوبا فان المصريين شاء الله ان يحفظوا القرآن الكريم مسموعا، وكانت حناجر المصريين هي التي تحفظ لكتاب الله تعالى بقاءه وقوته وصحته وسلامته من محاولات التدليس ومحاولات التزييف، ودي كرامة من الكرامات محدش بيقدر يتدخل فيها.
1: أكيد بالتوفيق يا رب لجميع المتسابقين. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني في الراديو 99. شكرا يا أستاذ عمر.
2: شكرا يا أستاذ.
1: لسه بنواصل مع حضرتكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فواصل ونرجع نكمل معاكم.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملف البرلمان اللي بيقول رغم إجازة البرلمان توصل لجان ونواب البرلمان طرح عدد من الملفات التي تمس مصالح المواطنين من بينها تسجيل خطوط محمول دون علم أصحابها إلى جانب متابعة تطبيق قانون المطورين العقاريين. للتعليق معنا على التليفون الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد مسؤول ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 90 90. أستاذة فريدة أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
1: رغم بدء إجازة البرلمان ما زالت هناك تحركات وطلبات من النواب بشأن بعض الملفات الجمهورية من بينها أزمة تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها، فماذا عن مطالب النواب بمحاسبة المتورطين في هذه الوقائع وما الإجراءات المقترحة لحماية المواطنين؟
2: طبعا زي ما حضرتك عارفة أنه خلال الإجازة البرلمانية النواب ممكن يقدموا أسئلة للحكومة فيما يتعلق ببعض القضايا الملحة، ويمكن بعد البيان الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ما أثير حول وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم، طبعا نواب قدموا أسئلة للحكومة وطالبوها ب يعني اصطلاح الموقف فيما يتعلق بالإجراءات التي تمت وإزاي المواطن يتصرف حيال هذه القضية. وطبعا زي ما حضرتك عارفة انه الرد من الحكومة سواء من خلال رد مكتوب او من خلال السياسات تعلنها الحكومة على ارض الواقع، يمكن كان البيان الصادر اليوم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان بيوضح بعض الامور، انه اذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه ولا يخصه فيحق له التقدم بشكوى الى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطبعا الجهاز بيفحصها عشان يتحقق من سلامه الاجراءات اللي تم اتخاذها فيما يتعلق بتسجيل الخط. طبعا كانت الحكومه بتتكلم على انه بمجرد تسجيل او انه الجهاز اوضح في الرساله او البيان اللي اصدره انه بمجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يترتب يعني ما بترتبش عليه مسؤوليه بذاته على الشخص المسجل باسمه، لانه لازم يتم التاكد انه هذا الخط في حيازته وانه تحت سيطرته بالفعل، مش بس مجرد انه مكتوب باسمه عشان المسؤوليه القانونيه ما تتحسبش عليه. زي ما يعني طبعا المسؤوليه القانونيه في النهايه هو هيتحملها اذا ثبت ان هو في حوزته، واما اذا كان مش في حوزته فالمسؤوليه القانونيه هو لا يتحملها. لكن في المقابل النواب كانوا بيتكلموا على فكره انه فكره وجود خطوط باسماء يعني مواطنين اخرين وهي مش في حوزتهم دي في حد ذاتها قضيه يعني تستدعي انه يكون في تحرك سريع وانه ما يحصلش او انه ما يكونش ده موجود على ارض الواقع عشان في النهايه تبقى معروفه الخطوط في حوزه يعني اي شخص والمسؤوليه القانونيه تقع على اي شخص. طبعا اتصور انه بعد انتهاء الاجازه البرلمانيه بتنعقد اللجان النوعيه وبتشهد مناقشات خاصه بالادوات الرقابيه المقدمه من النواب، والحكومه بخلاف البيان ده طبعا بتقدم الاجراءات اللي تمت على ارض الواقع عشان يعني الاستجابه للتوصيات اللي بيقولها النواب من خلال التنسيق ما بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه.
1: نعم. طيب من بين الملفات التي تحظى باهتمام النواب ايضا ملف تنظيم نشاط المطورين العقاريين في ظل انتظار تطبيق القانون المنظم لهذا القطاع، كيف ينظر النواب الى مشروع قانون المطورين العقاريين وما ابرز ما يستهدفه القانون؟
2: طبعا هو يمكن كان القضية دي شهدت مناقشات كثيرة من خلال لجنة الإسكان، ويمكن النواب كانوا قدموا مجموعة من التوصيات كثيرة لها علاقة بهذا القطاع، ويمكن كمان فكرة تصدير العقارات أيضا كانت خضعت لمناقشات داخل اللجنة. يمكن كان النواب كانوا بيتكلموا على انه هذا او هذه الاجراءات تم اتخاذها هدفها هي ضبط السوق العقاري، وانه مشروع القانون الخاص بالاتحاد المصري للمطورين يمكن احد النواب كان اتكلم عنه وقال ان هو يعني خطوة ايجابية هدفها ضبط السوق العقاري. يمكن القضية دي بتخضع لي مناقشات كثيرة داخل لجنة الإسكان، وبعضها بيتم تقديمه بشكل أدوات رقابية، ويمكن في تنسيق مستدام بين الحكومة والبرلمان بخصوص هذا الملف، سواء من خلال اللجان اللي موجودة في مجلس النواب أو من خلال اللجان اللي موجودة في مجلس الشيوخ، في إطار التنسيق المستمر ما بين السلطتين. وطبعا الهدف بالأساس هو يعني دعم قطاع الاستثمار في القطاع ده، وتعزيز ثقة المستثمرين، وأيضا الحفاظ على حقوق المواطنين، يعني بما يحقق يعني سوء أكثر انضباطا يعني.
1: أنا بشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل، الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، مسؤول ملف البرلمان والأحزاب في راديو 99. شكرا أستاذة فريدة.
2: شكرا لحضرتك.
1: معنا تقرير بعنوان النواب يطالبون بحماية المواطنين وتنظيم سوق العقارات، وده اللي احنا لسه اتكلمنا فيه مع حضراتكم، واتكلمنا عن ان رغم اجازة البرلمان اللجان بتواصل يعني طرح عدد من الملفات اللي بتهم مصالح المواطنين الى جانب متابعة تطبيق قانون المطورين العقاريين. احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في اخر اليوم، فاصل نرجع نواصل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: عنوان ملفنا هذا: الإسكندرية، رأيك يصنع مستقبل الإسكندرية. معنا على التليفون للتعليق الكاتب الصحفي الزميل الأستاذ علي بدر، مراسل راديو 90 90 في الإسكندرية. أستاذ علي، أهلا بحضرتك.
2: أنا بجسمينة
1: بقول إسكندرية كتير أوي في البداية. محافظة إسكندرية أطلقت استطلاع رأي للتعرف على مقترحات المواطنين بشأن عدد من المشروعات تحت شعار رأيك يصنع مستقبل الإسكندرية. عرفنا إيه هي الفكرة دي وإيه الهدف من إشراك الأهالي في تحديد أولويات التطوير؟
2: وفعلا يمكن الإسكندرية يمكن زي ما في صوبها الجديد، فعلا يمكن لأول مرة محافظة إسكندرية أو محافظة إسكندرية تهتم جدا برأي المواطن الإسكندري، وده ظهر في طلع الرأي اللي أطلقته محافظة إسكندرية أمس في مشروعين مهمين جدا في الإسكندرية، خاصة أنت عارفة أن بعد مشروع تطوير الترام في الإسكندرية وتحدث المواطنين على السوشيال ميديا وقلنا مش حد أخذ رأينا وكل واحد عايز يتخذ رأيه في كل حاجة والكلام اللي احنا بنسمعه 24 ساعة من المواطنين، ده محافظة لجأت للأرض الواقع وأطلقت هذا الاستطلاع الرأي اللي على الصفحة الرسمية للمحافظة خاص بإعادة استخدام أول استطلاع رأي هو إعادة استخدام عربات الترام القديمة اللي هي ذات بعد تراثي في الإسكندرية ليتم استخدامها في أمور ثقافية تكون موجودة في عدد من بعض الأماكن على اعتبار أن هذا زمول مريح للإسكندرية زي ما نقوله زي ما كان يتحدثه عند مشروع تطوير ترام الإسكندرية، وده يمكن فيه وجود لدى هيئة النقل العام عدد من هذه العربات ذات بعد يقولوا هواية بصرية للإسكندرية. المحافظة أطلقت هذا الاستطلاع الرأي حول طلبة المواطنين أولا يقولوا رأيهم في المشروع، ثانيا يقولوا رأيهم الأماكن المقترحة، الأنشطة اللي ممكن يكونوا يروها أنها تكون مفيدة للمواطن الإسكندري أو للزائر الإسكندري اللي هي بتعزز من هوية الإسكندرية خاصة فيما يسمى مشروع ترام. ده طلبتهم المحافظة تحت مسمى رأيك يغير أو يعيد فعلا يحط النقاط على الحروف بالنسبة للمشروعات القادمة في الإسكندرية. أحد المشروعات الأخرى في الإسكندرية وهو استخدام تعرفه دايما تحت المشاريع الكباري في مشكلة معضلة ما بين المواطن والجهات الحكومية، ده هل هو جراج أم هو ذلك. المحافظة في أحد المحاور المرورية الكبيرة في الإسكندرية أطلقت النهاردة هو المشروع الثاني والاطلاع الثاني حول نعمل ايه. المحافظة طرحة فكرة ان يتم استخدام هذه المساحات في اقامة يعني شبه حاجات خاصة بالرياضة في للشباب في الاسكندرية، وبالتالي خاصة وبالتالي يبقى ده متنفس جديد للمواطنين في الاسكندرية. المحافظة طلبت المواطنين يقولوا رأيهم، رأيه بالضبط افكار وعنده افكار بالنسبه لاستخدام هذا المشروع لهذه الاماكن بحيث ان هي تعود بالنفع على المواطن السكندري، تعيد الهويه البصريه للاسكندريه مره اخرى، وبالتالي يستطيع ما يبقاش في لعبه القط والفار، الحق تحت الكباري الناس بتستخدمها استخدام سيء، الحق عاملينها جراجات، الحق عاملينها كذا، الحق عاملينها كذا. المحافظه حطت المواطن السكندري، وده ذكاء من المحافظه لان في حاله من من التوتر في الاسكندريه بين المواطنين خاصه في موضوع الزبالة والإشغالات والكلام ده. المحافظة حطت المواطن فعلا خطت خطوة مهمة جدا في هذه الاستطلاعات الرأي، خاصة ان المواطن دايما يقول لك انا اتعملت الحاجة وما تأخذش رأينا، وبالتالي طلبت المواطنين تقولنا رأيهم وافكارهم بحيث ان ربما تكون فكرة لدى مواطن شافها في مكان عنده هو جينيوس وبالتالي فكر عنده فكرة معينة ويطرحها ربما تاخدها المحافظة في موضع للتنفيذ وتفيد الإسكندرية وتفيد أهالي الإسكندرية من هذه الأماكن. دي البداية للمحافظة أطرحتها أمس وعاملة حالة في المجتمع السكندري أزنهم حطت الحصان قدام العربية. المواطن دلوقتي بقى في إيده اتكلم، قول صوتك مسموع، غير، قول، اتكلم، ما بقاش أنا لوحدي، المسؤول مش لوحده، المسؤول مش لوحده، ودي ذكاء من المحافظة، وأتمنى أن كل الجهات المسؤولة يكون على هذا على هذا النمط ويحط المواطن بدل ما انا قاعد اتكلم على الكيبورد او على الموبايل او على السوشيال ميديا يحطني فعلا معاه على التراك. اذا كنت مواطن ايجابي هقول رأي، اذا كنت انا مواطن بتكلم وخلاص هضطر ابتعد عن الساحة، وبالتالي ده هيقدر يخلي ان اصحاب الافكار يطلعوا مرة اخرى، وبالتالي نستطيع ان نستفيد من اصحاب الافكار في المجتمع السكندري.
1: يعني والله فكرة جميلة، ويا ريت يتم تعميمها على جميع المحافظات. يعني
2: يا رب
1: ان شاء الله. انا بشكرك والله يا استاذ علي على كل هذه التفاصيل، الكاتب الصحفي الاستاذ علي بدر مراسل راديو 99 في محافظات الاسكندرية. شكرا استاذ علي. معنا تقرير بعنوان التحالف الوطني يطلق المرحلة الثالثة من ايد واحدة 3 ملايين مستفيد. اطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي المرحلة الثالثة من مبادرة ايد واحدة لتكثيف جهود الحماية الاجتماعية ودعم الاسر الاولى بالرعاية في مختلف المحافظات، بتتضمن المرحلة تنفيذ 2057 نشاط خلال أغسطس تشمل القوافل الشاملة والمتخصصة وطرق الأبواب، إلى جانب خدمات وتدخلات تنموية متنوعة بمشاركة 21 مؤسسة من أعضاء التحالف. تستهدف المبادرة تقديم الخدمات لنحو 3,045,000 مواطن في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز جهود التكافل والتنمية في مختلف أنحاء الجمهورية. مستمعينا، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم الأخبار ما قبل الساعة 12 وفيها من الرياضة. كرم جوهر نبيل وزير الشباب الرياضة فريق المنقذين والعاملين بحمام السباحة الأولمبي في مركز التنمية الشبابية والرياضية بالجزيرة تقديرا لسرعة استجابتهم وحسن تعاملهم مع موقف طارئ تعرض له أحد أعضاء المركز. وأعلن نادي طرابزون سبور التركي تحقيق رقم قياسي في مبيعات التذاكر الموسمية عقب انتقال المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق في واحدة من أبرز صفقات كرة القدم التركية. في حالة الجو تتوقع هيئة الأرصاد الجوية غدا طقس مائل للحرارة رطب صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة، كل ما يكون فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معاكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة الموارد المائية والري تؤكد السيطرة الفورية على الموقف الناتج عن حادث التسريب والانفجار الجزئي بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز أبو صوير. أجهزة الوزارة تتابع تداعيات الحادث ميدانيا وبصورة لحظية وتشير إلى حرصها على الاطمئنان على سلامة المنظومة المائية وجودة المياه بترعة الإسماعيلية. ووزارة البترول تشدد على عدم تأثر إمدادات الغاز للمنازل بهذه المنطقة. مصر تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز وتؤكد أنه يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. مصر تجدد الدعوة إلى خفض التصعيد وتدريب الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 53 سفينة تجارية بسبب الحصار على إيران. إصابات بين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في توباس بالضفة الغربية. بلغاريا تستدعي السفيرة الأوكرانية لديها على خلفية حدث انفجار طائرة مسيرة داخل الأراضي البلغارية. أوكرانيا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تسليم كييف صواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع الجوي باتريوت على أساس شهري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: تاني

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.9.

0: تقدرش أعيش.
1: أسمع الجنب ده.
0: إنش تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.
1: لا من غير فرقة خالص. الجنب ده نام شوية. يلا

كانش قايم جنبي ده نايم اصلا يعني. فانا ايه صحيين هنا؟ ان شاء الله تفضل يا حبيبي.

0: لا تقولي عشرة ولا قريبي هتلاقي
1: اسمع بقى اهو
0: لو حد ناداك

0: يلا نرجع نرجع لأيام الزمن الجميل من 95 سنة كده فاكرين؟
1: كل مرة
0: ايه؟

0: Program.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.9.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الراديو 99 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 99 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.